0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة النور للقارئ الشيخ حامد أحمد صلاح، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. صلاة وسلاما عليك يا سيدي، يا رسول الله، يا أمير الأنبياء، ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. صلاة وسلاما عليك يا سيدي، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين.

صلاة وسلاما عليك يا سيدي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين في كل وقت وفي كل حين. ساعتنا الآن 13 دقائق من بعد منتصف الليل، وفيما يلي نستمع إلى تلاوة من صور غافر والحشر والضحى للقارئ الشيخ حمدي محمود الزامل.

وقهم السيئات.

هو الله.

له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

0: فحدث. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة للقارئ الشيخ حمدي محمود الزامل من صور غافر والحشر والضحى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم سوف نستمع إلى تلاوة للقارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، وإلى ابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي، وسوف ينقل صلاة الفجر من أسرة المذيعين الزميل عماد عطية، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، تفويض الأمر إلى الله، وحسن الظن بالله، وانتظار الفرج من الله، من سمات العارفين بالله. إلهي وسيدي ومولاي، إليك وإلا لا تشد الركائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، لديك وإلا لا قرار يطيب لي، وفيك وإلا فالرجاء مخيب. اللهم إنا نسألك البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى.

0: جمهورية مصر العربية من القاهرة. سادتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عماد عطية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله لا تطيب الدنيا إلا بذكره، ولا تطيب الحياة إلا بشكره، ولا تطيب الآخرة إلا برؤياه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله نبي الهدى. يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا، والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد خير الورى. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الأربعاء الأول من شهر صفر لعام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس عشر من شهر يوليو لعام 2026 من الميلاد. من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب الجامع الأزهر الشريف، قم في فم الدنيا وحي الأزهر، وانثر على سمع الزمان الجوهرا، واجعل مكان الضر إن فصلته في مدحه خرز السماء النيرا، واخش مليا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأفخم مظهرا، يا معهدا أفنى القرون جداره وطوى الليالي ركنه والأعصرا، ومشى على يبس المشارق نوره وأضاء أبيض لجها والأحمرا. أيها الإخوة الأحباب، ونبدأ صلاة الفجر بخير الكلم وأطيبه، فإن أفضل ما تلاه التالون وعمل به العاملون كلام من قال للشيء كن فيكون. قال الله تعالى وبقوله يهتدي المهتدون: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 81 بعد 100 من سورة الشعراء، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واخفض جناحك.

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من الآية 81 بعد 100 من سورة الشعراء، وحتى نهاية السورة من قارئنا القاري الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. وكانت في مستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من رحاب الجامع الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان القرآن الكريم هو كلام الله إلى عباده، فإن الابتهال والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى هو إنابة قلوب المخبتين إلى خالقها سبحانه. إخوة الإيمان، وحتى يؤذن بصلاة فجر يوم جديد في 4:21 دقيقة، نبقى مع هذا الابتهال للمبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له

في وجهه بدر التمام.

0: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الإخوة الأحباب، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة فجر يوم جديد من أيام الله تعالى، فجر يوم الأربعاء الأول من شهر صفر لعام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس عشر من شهر يوليو لعام 2026 من الميلاد. بعد هذا الفاصل من الابتهالات والمدائح النبوية، قدمه لنا المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف الصهاجي. أيها الإخوة الأحباب، إنها لحظات يقف فيها الكون صامتا، ترقب فيه القلوب إشراقة الفجر، وتتسابق الأرواح لنيل مغفرة رب العالمين. وكما قال الصالحون: خاب رجاء من رجا غيرك، وخسر من وقف بباب سواك. أيها الإخوة الأحباب، في هذه التلاوة التي استمعنا إليها قبل قليل من قارئنا، أخذتنا آيات تنزيل الحكيم إلى معلم من معالم البناء الأخلاقي والاجتماعي في الإسلام. إنها دعوة الحق التي صدع بها نبي الله شعيب عليه السلام في قومه، كما سطرها القرآن الكريم في سورة الشعراء حين قال جل شأنه: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. إن هذه الآيات البينات ليست مجرد توجيهات عابرة، بل هي دستور حياة يقوم على العدل المطلق وأداء الأمانات إلى أهلها. إن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الكون بالحق ورفع السماء ووضع الميزان، يأمر عباده أن تكون معاملاتهم صورة من هذا التناسق الكوني البديع. ثم يأتي التوجيه الإلهي: وزنوا بالقسطاس المستقيم. إخوة الإيمان، ليس فقط ميزان الحديد والخشب في الأسواق، بل هو ميزان القيم، ميزان الأحكام، وميزان التعامل بين الناس، أن تعدل مع نفسك ومع أهلك ومع جيرانك ومع كل من حولك. ما أحوج بشريتنا اليوم إلى هذه القيم القرآنية العظيمة. إن بخس الناس أشياءهم، سواء كان بخسا ماديا بتطفيف الكيل، أو بخسا معنويا بالقدح في أعراضهم أو تقليل شأن أعمالهم وجهودهم، هو مفتاح كل شر وبداية كل فساد. لذا جاء التحذير الرباني حاسما: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أيها الإخوة الأحباب، بعد قليل يقام لصلاة الفجر، والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد علاء الدين السباعي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. وحتى ذلك الحين نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من قارئنا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الفاتحه.
1: الله اكبر الله اكبر.

0: استووا تراصوا اعتدلوا حاذوا بين المناكب سدوا الخلل أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك في هذا الفجر المبارك أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم، وادفع عنهم البلاء والوباء والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واحفظ مصرنا الغالية كنانتك في أرضك، اللهم احفظها بحفظك الجميل وأيدها بتأييدك، واجعلها يا ربنا في ضمانك وأمانك وإحسانك إلى يوم الدين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء، أمنا وأمانا، سلما وسلاما، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عنها كيد الكائدين وحقد الحاسدين وتربص المتربصين. اللهم وفق ولاة أمورها لما فيه صلاح البلاد والعباد، واجعل هذا البلد المبارك منارة للعلم والإيمان يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إخوة الإيمان، نقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله، يوم الأربعاء الأول من شهر صفر لعام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس عشر من شهر يوليو عام 2026 من الميلاد. من هذه الرحاب المباركة، رحاب الجامع الأزهر الشريف، كان معنا قارئا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي، وأمن في الصلاة فضيلة الشيخ محمد علاء الدين سباعي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. أيها الإخوة الأحباب، كنا معكم من هذه الإذاعة الخارجية، نقلها لكم من غرفة المراقبة الرئيسية المهندس سامي سليم لبيب عبد الهادي أحمد إمام، ومن مصدر الإذاعات الخارجية أحمد صبيح عماد مدني، وكان معنا من الإذاعة الخارجية حسن صفوت حسن سيد أحمد، وخالص تحيات الزميل علي مسعود السهيت من أسرة التخطيط الديني. كنت معكم من أسرة المذيعين عماد عطية. نترككم في رعاية الله وأمنه، والميكروفون ينتقل بكم الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء الأول من شهر صفر من عام 1448 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق الخامس عشر من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي يبدأ الترتيل من الآية 77 من سورة يوسف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل،

يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را

اللَّهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.

الحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

الْعِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ

سبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

0: الحق ولحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك من سورتي يوسف والرعد للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بمشيئة الله عز وجل. سوف يواصل الترتيل المبارك في 6 من صباح هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله تعالى. سوف تشرق الشمس بإذن الله عز وجل على مدينة القاهرة في 6:04. أما ساعتنا الآن فهي 5:24 من صباح يوم الأربعاء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إلهي وسيدي ومولاي، منك يأتي الخير، منك يأتي كل شيء جميل، مقادير كل شيء بيدك، لك تباركت وتعاليت، يسجد سواد الليل وضوء النهار، ويسبحك الطير غدوا وعشيا، سبحانك ربي، بيدك ملكوت كل شيء، وأنت يا ربنا تجيب المضطر، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، إنك أنت علام الغيوب. نسألك يا ربنا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه تلاوة مباركة من سورة الرحمن، نستمع إليها بعد لحظات من الآن. أما الآن أعزائي المستمعين، فأترككم مع زميلي الزميل الدكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين، ومعنا من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد.
1: أيها الأخوة المؤمنون، سعدتم طوال الساعات الماضية بصحبة زميلي عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين، ونتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات متضمنة قرآنا وسنة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربع الساعة نقضيها مع القارئ الشيخ الشحات محمد أنور يتلو من سورة الرحمن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، وكانت مما تيسر من سورة الرحمن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف يتلو من سورة الشعراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: من سورة الشعراء استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة بصوت القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

0: أبدعت هذا الكون من عدم، وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء. ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى، وليس لما سواك بقاء. أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء. وسعت مكارمك العباد برحمة، وتتابعت من فيضك الآلاء.
1: سبحان ربي لم يلد

الله سبحانه هو الإله الحق المنفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإفناء والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال. لم يشركه أحد في خلق المخلوقات ولا في تصريف شيء منها، تفرد بالأسماء والصفات وتفرد بالإلهية حقا فلا شريك له فيها، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير. ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى وليس لما سواه بقاء. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 6 من صباح الأربعاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم ومن أول سورة إبراهيم، يرتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد.

وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قوم

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.

الأرض وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون

رحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون

وليد ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلق

قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنود قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

هم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون. أدخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم.

قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

مبينين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

0: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من أول سورة إبراهيم وحتى ختام سورة الحجر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج راء ألف، يقول في رسالته: نسي المؤذن جزءا من الأذان فاختلفنا حول صحة هذا الأذان، فنرجو توضيح ذلك. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن الأذان من أعظم شعائر الإسلام، فقد نوه القرآن الكريم بفضله وعلو درجته من بين شعائر الدين، حيث يقول سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قالت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: نزلت في المؤذنين. كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على المسارعة إليه، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: أي لتسابقوا وتنازعوا أيهما يؤذن، ولم يرضى أحدهما أن يترك فرصته في الأذان فهم يقترعون عليه، ومن خرج سهمه في القرعة أذن في هذه الحالة. وعند البخاري أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، وغير ذلك من الأحاديث والآثار التي تدل على عظم مكانة الأذان في الإسلام وعظيم فضله. وفيما يتعلق بواقعة السؤال، نقول على المؤذن أن يكون ماهرا بالأذان، عارفا به، متمكنا منه، فإذا نسي منه شيئا كلفظ حي على الصلاة أو حي على الفلاح وأمكنه التدارك عن قرب، فإنه يأتي باللفظ المنسي ويعيد ما بعده. أما إذا تذكره بعد طول فإنه يعيد الأذان من أوله، وإن نسي أحد الشهادتين فإنه كذلك يأتي باللفظ المنسي ويعيد ما بعده إذا تذكر عن قرب، وإلا استأنف الأذان من أوله. وإن عكس بأن أتى بالشهادتين بعد الحيعلتين فإنه يأتي بالشهادتين ويعيد ما بعدها إن تذكر عن قرب، وإن تذكر بعد طول فإنه يستأنف الأذان من أوله. ونضيف إلى ذلك القول إن المؤذن إذا نسي الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، فإن تذكرها أيضا عن قرب أتى بها وأعاد ما بعدها، وإن تذكرها بعد طول فإنه يصح أذانه ولا يعيده مرة أخرى، لأنها جاءت في بعض الأحاديث التي تحكي الأذان ولم ترد في بعضها الآخر، لذلك كان تركها نسيانا لا يبطل به الأذان. هذا وبالله التوفيق.
3: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع محمود شحاتة من محافظة الفيوم، يقول في رسالته: ما هي الآثار السيئة المترتبة على الكذب؟ أرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.
5: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فأقول وبالله التوفيق: اعلم أخي السائل بارك الله فيك أن الله تعالى ذكر الكذب في محكم كتابه في نحو 200 آية، كلها إما على سبيل الذم وإما على سبيل تبيان سوء عاقبة الفاعل. والكذب هو الإخبار بالشيء بخلاف ما هو عليه على وجه العلم والتعمد، وهو كبيرة تجر صاحبها والعياذ بالله إلى النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ويؤدي أيضا إلى اللعن والطرد من رحمة الله، لقوله تعالى: قتل الخراصون، أي لعن الكذابون، وقوله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، وهو من خصال أهل النفاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وبالجملة فإن الكذب محرم، وهو على عدة أقسام، منه الكذب على الله ورسوله، وهذا متعاطيه في النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومنه الكذب على الناس كي يضحكهم أو يجلب أنظارهم إليه ونحو ذلك، ومنه أن يقول: رأيت في منامي كذا، وهو كاذب، وهذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل.
3: ما معنى ذلك فضيلة الدكتور عطا؟
5: أنه يوم

0: بأن يعقد أشياء هي لا تعقد أيضا، يعني الجزاء من جنس العمل، فهذا عذاب له ولن يستطيع أن يفعل ذلك. والحديث عن الكذب يطول، ولم يرخص في شيء منه إلا في مواطن ثلاث: في الحرب، وإصلاح ذات البين، وحديث الرجل إلى امرأته، وحديث المرأة إلى زوجها، لما روي عن أم كلثوم أنها قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، أي الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. فعلى المسلم تحري الصدق والابتعاد عن الكذب، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله سبحانه: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نرجو الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصادقين، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطا عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النجم، يتلو القارئ الشيخ طه الفشني.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية 19 من سورة الرحمن، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان.
2: بداية، ما وجه التناسب بين هذه الآية وما قبلها، وما دلالات التعبير بقوله مرج البحرين؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى. من وجوه التناسب بين هذه الآية الكريمة وبين ما قبلها أن الله عز وجل لما ذكر في الآيات السابقة قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، وكانت البحار والأنهار وما فيها وما حولها في جهات الأرض، ناسب الانتقال إلى الاعتبار بخلقهما والامتنان والتذكير بما فيها من منافع وحياة لكل المخلوقات، لينبه بخبر واقع على نعمه عليهم ليشكروه. فجعل في كل أرض أنهارا وبحارا حسب حاجتهم وكفايتهم لأرضهم وأنفسهم ودوابهم. أما عن دلالات التعبير بقوله مرج البحرين، فقد آثر النظم الحكيم كلمة مرج التي تدل في أصل معناها على الخلط والاختلاط والإرسال، والمراد أن الله خلق البحرين ومرجهما وأرسلهما، أي لا يحبس ماءهما عن الجري حاجز. وجاء بالبحرين بالتثنية، والمراد تثنية نوعي البحر وهما البحر المالح والبحر العذب، كما قال تعالى وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج.
2: ما الدلالات التي تحملها جملة الختام في قوله يلتقيان؟
4: من دلالات ختم الآية بقوله يلتقيان الدلالة على أن الله عز وجل أرسل بقدرته كلا من البحرين يلتقيان يتجاوران، لا فصل بينهما في مرأى العين، ومع ذلك فلم يختلطا، وهذا ما ستوضحه الآية بعدها في قوله تعالى بينهما برزخ لا يبغيان. كذلك من دلالات جملة الختام التعبير بصيغة المضارعة، حيث لم يقل التقيا ولكن قال يلتقيان للتأكيد على تجدد حدوثهما وأنهما مستمران باقيان على حالهما ما دامت السماوات والأرض. وهذا من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، يصدقه الواقع وتؤكده الأبحاث العلمية الحديثة. فقوله يلتقيان في جملة الختام حال من البحرين، وجاء بالفاصلة الممتدة صوتيا لتعطي إيحاء بحركة البحرين واتساعهما. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
2: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ضلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان المؤمن بين الخوف والرجاء نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ محمد محمود نداء.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن المؤمن العارف بربه الموقن بعدله ورحمته وبقوته وقهره إنما يطير إلى ربه بجناحين متوازيين هما الخوف والرجاء، الخوف من عذاب الله والرجاء في عفوه ورضاه. فالخوف يزجره عن معاصيه والرجاء يحدوه إلى حسن لقائه بطاعته. بالرجاء والخوف يستقيم الإنسان على جادة الطريق ويسلك أسباب الرشاد والهدى ويتجنب دواعي الغواية والرداء. وإذا اجتمع في قلب المرء أثمرا ورعا عن الآثام والمعاصي سرا وجهرا، ودفع إلى تحري الفضائل والمسارعة إلى البر والتقوى. يقول الإمام الغزالي في الإحياء: إن الرجاء والخوف جناحان يطير بهما المؤمنون إلى كل مقام محمود، ومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤود، فلا يقود إلى قرب الرحمن وروح الجنان إلا أزمة الرجاء، ولا يصد عن نار الجحيم والعذاب الأليم إلا سياط التخويف وسطوة التعنيف. ولو سلط على الإنسان سيف الرهبة والتخويف وحده لم ينتج عنه إلا اليأس والقنوط، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولو رفرف على العبد جناح الرجاء وحده لأنتج تواكلا وكسلا عن القيام بالواجب ورعاية المسؤولية. روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو علم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. ومن يتدبر القرآن المجيد يجده يقرن دائما بين الخوف والرجاء ويزاوج بينهما في اتساق بديع، فهو إذا أنذر بشر، وإذا ذكر الترهيب أتبعه بالترغيب، وإذا تحدث عن الوعد قرنه بالوعيد، وإذا ذكر الجنة وأهلها وألوان النعيم فيها شفع ذلك بذكر النار وما يلقاه أهلها فيها من العذاب الأليم. يقول جل شأنه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وأثنى ربنا في كتابه على أولئك الذين يجمعون بين الخوف والرجاء فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وقال عن سيدنا زكريا وأهله: إنهم يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن ثم نجد أمامنا منهجا قويما للتربية السليمة التي تهدف إلى بناء الإنسان بناء سليما، وتخرجه في الحياة مطبوعا على حب الفضائل والبحث عن وسائلها وكراهية الرذائل والبعد عن دواعيها. وبذلك المنهج يتكون المجتمع الصالح الذي يسعد بالحياة وتسعد به الحياة، ويتبوأ المسلمون مكان القيادة والريادة في الدعوة إلى الخير والإيمان بالله. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تحت عنوان المؤمن بين الخوف والرجاء استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ محمد محمود نداء. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت، وكفيت، ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
1: إشارات ضبط الوقت أعلن التمام 7 من صباح الأربعاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حان الآن موعدكم مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم من سورة المائدة

0: هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة المائدة، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبين لنا هذا الحديث فضل كلمة التوحيد وفضل الإيمان بها ومنزلة من مات عليها. فيقول عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وهناك من الأحاديث ما يوضح أن المراد من قال لا إله إلا الله. فما الفرق بين هذه الرواية التي معنا والتي يقول فيها عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم، وبين الرواية الأخرى التي تنص على أنه قال لا إله، من قال لا إله إلا الله؟ الفرق أن الإنسان عند موته قد يستطيع أن ينطق بكلمة لا إله إلا الله ويتذكرها ويقولها عند احتضاره، وقد لا يستطيع النطق بها، وقد يحول بينه وبين النطق بها مرض شديد أو حالة شديدة، لكنه من قبل يعلم أنه لا إله إلا الله ويؤمن بأنه لا إله إلا الله، فهذا كاف في نجاته وفي دخوله الجنة وفي شفاعة كلمة التوحيد له. وهذا هو السر والحكمة والله أعلم في تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا بقوله: من مات وهو يعلم. ولا يتعارض هذا مع قوله في حديث آخر: من قال. فمن قال أي قالها عند موته واستطاع النطق بها، لكن من لم يستطع النطق بها لمرض شديد حال دون تلفظه بها، فما دام القلب مؤمنا ومقتنعا وصاحبه يعلم أن الله لا إله إلا هو وأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فذلك كاف في نجاته. ولكلمة التوحيد أثرها وفضلها العظيم. ولعل الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في جامعه وهو حديث البطاقة أكبر دليل على عظمة هذه الكلمة، إذ أنه يبين أن كلمة التوحيد قالها وآمن بها ولم يشترط في الحديث نطقه بها حالة الاحتضار، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ينشر على عبد من عباده يوم القيامة 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول: يا عبدي أتنكر من هذا شيئا؟ يقول: لا يا ربي. فيقول: أظلمك كتبت الحافظون؟ يقول: لا يا ربي. فيقول: ألك عذر؟ يقول: لا يا ربي. فيقول: ألك حسنة؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول رب العزة سبحانه: بلى، إن لك عندنا لحسنة وإنه لا ظلم عليك. فتأتيه بطاقة بقدر الأنملة، أي بقدر طرف الأصبع. قال: وماذا تفعل هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ قال: لا ظلم عليك. فوضعت السجلات في كفة، ووضعت البطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء. هنا ندرك أهمية كلمة التوحيد التي مات عليها الإنسان، والتي عاش عليها الإنسان، لأنه ما دام يعلم أنه لا إله إلا الله، فإن كلمة التوحيد تكون له منجية يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في أحاديث كثيرة ما يوضح لنا فضل التوحيد، وفضل من يؤمن بالله الواحد الأحد ولا يشرك بربه أحدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، هذا توحيد لله سبحانه، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. من قال ذلك فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. نعم، لأن توحيد الله سبحانه وتعالى له هذه المنزلة العالية التي جاء بها الحديث، وأن من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
2: صحبه وسلم. اللهم صل.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، من أحب الأعمال إلى الله أن يقوم الإنسان بإخراج الصدقة، وأن يكتب نفسه من المتصدقين ولو بأقل المال، فالصدقة دليل على إيمان العبد وصحة يقينه بأن ما أنفقه وأخرجه سيعيده الله تبارك وتعالى إليه، فمال الصدقة يرجع إلى صاحبه، ومن أنفق ينفق الله.

المتصدقون في سبيله، والله تبارك وتعالى يحب الغني السخي ويكره الغني البخيل، وحبه للفقير الجواد أشد، لأن الفقير قد يملك ويعطي، أما الغني فقد يملك ولا يعطي، فالله تبارك وتعالى يحب اليد السخاء ويحب الغني الجواد. وأقول لكل من يبخل بماله: اعلم أن قيمة المال ليست في جمعه في البنوك والعقارات، قيمة المال في إنفاقه على الفقراء والمحتاجين، فمن رزقه الله مالا فالمال مال الله، والفقراء هم عيال الله، والأغنياء وكلاء الله في الأرض. والميت إذا مات يذهب إلى قبره بثلاث، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال الذي حرم الفقير منه وحرم أعز الناس من أجله وخاصم الأقارب، ويرجع الأهل ويبقى العمل، أنا جليسك في وحدتك، فهنيئا لمن قدم من ماله وهو مالك ماله من قبل أن يأتي يوم وحال حالك حالك. فقدم من مالك وأنت مالك أمرك، فما أنفقت على فقير سيدعو لك بظهر الغيب، وما ذهبت بإنسان مريض لا يستطيع العلاج ذهبت به إلى أحد المستشفيات فقمت بعلاجه سيدعو لك ولأبنائك، فرب دعوة من إنسان كنت سببا في جبر خاطره كانت لك سترا ولأولادك، فأنفق من مالك وأنت مالك مالك من قبل أن يأتي يوم وحال حالك حالك. اللهم اجعلنا من المنفقين، واجعلنا من المتصدقين، واجعلنا أفقر عبادك إليك وأغنى خلقك بك، ولا تجعل يا رب رزقنا بيد أحد سواك، واغننا عمن أغنيته عنا.

0: الإنجيلُ والصبحُ للكسبِ الحلال.
1: قدم المتال الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. سعدنا بصحبة حضراتكم طوال الساعات الماضية، مهندس الصوت وليد سيد أحمد، ولكم تحياتي وليد الحسين من أسرة المذيعين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الطور. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول أهمية التذكير بحقائق الإيمان على الدوام، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول خلق الله تعالى للكون وعدم ادعاء أحد للخلق، وذلك من خلال الآية 32 من سورة الطور وما بعدها من قول الحق عز وجل: أم تأمرهم أحلامهم

0: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ وقلنا إن الأمر في قل تربصوا أمر تهديد، يعني مهما تربصتم بنا فلن تصلوا إلى الكيد لنا، لأن احنا في حضانة الله وفي أعين الله، ولذلك أنتم جربتم آذيتمونا بالكلام فما تأثرنا، وآذيتمونا بالفعل فما تأثرنا ولا تخلينا، وآذيتمونا مش بالمواجهة، بالمكر لنا والتبييت، وبيتوا على قتلنا في دار الندوة، وبعدين جيتوا في ليلة الهجرة وعملتوا عشان تقتلونا، وبعد ذلك أرد الله كيدكم في نحركم، ومش كده برضو سلطتوا السحرة بتوع الجن يسحرون. يبقى إذن أنتم لن تردونا عن دعوتنا، لا بأساليب السب والشتمة، ولا بالفعل المؤذي، ولا بالتآمر الكيدي المخفي، ولا باستخدام الجن، لأن الله قال: هاتوا الجن والإنس على أن يأتوا كذا. بيهددنا بإيه؟ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. في سورة السيدة برضو آية كده، ويقولون متى هذا الفتح؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. مش كده؟ طب الفتح ضدكم، بتطلبوا إيه؟ أنتوا بتطلبوا الشيء اللي هيكشفكم كشف نهائي. طب اكتشفوا واسكتم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ الأحلام هي العقول بقى، هم يقولهم كده تخلوهم لو استعملوا عقولهم استعمالا فطريا بدون هوى ما انتهوا إلا إلى الإيمان. يبقى العقول ملغية خلاص، عقولكم إيه؟ ملغية. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ لا، هم طاغين ومتجاوزين الحدود، لأنهم لو حكموا عقولهم في الأمر لما وقفوا منا مثل هذه الإيه؟ هذه المواقف. أم يقولون تقوله؟ تقوله يعني إيه؟ قال إنني اللي قايله وهو مش هو اللي قايله، ما احنا رضينا، مال مين اللي قايله؟ قالوا واحد عند الجبل هناك بيعلمه، قالوا ده لسانه أعجمي. ولقد نعلم إنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي عربي مبين. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ الحكاية مش كده، الحكاية هم مش عايزين يأمنوا فبيقولوا أي حاجة، إنما حاجات تقف عند السبحت العقلي. ده ربنا بيقول: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. سموكم من كلام الجماهير دي، لأن كلام الجماهير دي ما ينمش عن واقع يؤاخذ به صاحبه، زي المظاهرات اللي تقوم ونسمع واحد بيهتف بالشر ما نعرفش مين اللي هتف، كلام جماهيري. قال: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى، لله قيامة لله، عشان تبحثوا تشوفوا الحقيقة لو كنتم طلاب حق. أن تقوموا لله مثنى وفرادى، اثنين قوموا اثنين وقعدوا تناقشوا في موضوع، ولا فرادى عرض نفسك كده وقول ده ايه ده وده مش عارف ايه وازاي ومش عارف ايه. اذا انتهيتم الى هذا فلن تجدوا الا ان محمد صادق ومؤدي عن الله رسالة الهدي الى البشر. قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. اذا كان الخاص بيقولك شغل فكرك، ده ما يقولكش شغل فكرك الا اذا كان واثقا ان الفكرة اذا اشتغل يصل الى ما يريد، انما لو الفكر لما يشتغل كان ما يقولكوش فكر. ولذلك القرآن يقول: أفلا تفكرون أفلا تتذكرون أفلا تعقلون. إذا بيهيج إيه؟ بيهيج منافذ النقد فيك، والشيء الذي يهيج فيك منافذ النقد يبقى واثق من إنك أنت لو استعملها بحق لن يصل إلا إلى مراده. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ طب إن كان كده ما تتقولوا زيه، ما دمتم فصحى ومنكم الشعراء ومنكم ما عمر أمة وعملت معرض للكلمة إلا أنتم، ده عاملين أسواق عكاظ وأسواق الميانة وأسواق المربد وزي المجاز، وكل سنة يجتمعوا الشعراء والخطباء يقفوا ويشوفوا من أحسن خطبة المين أحسن شعر المين وياخدوا يعلقوه في الكعبة معرض للكلمة أنتوا عاملين. طب ما تقولوا بقى زيهم، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، ده مش عايزين يؤمنوا، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن كانوا صادقين إنه يتقول تقول، قولوا ده شاعر اشعروا زيه. الله، إذا المسألة بتاعتكم كل ما نجلكم من حتة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الله، خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لأن الخلق إيجاد من عدم، ومش ممكن حاجة توجد من عدم بدون موجود لها، لأن حتى بنشوف أتفه الأشياء زي ما قلنا كوباية نشرب فيها، بدل ما كنا بنشرب كده بالحفان، ولا بنشرب في كوب صفيح، ولا بنشرب في بتاع فخار، عملوا لنا كريستال وبنور وبتاع، ما تعملش لوحدها كده. ده الناس قعدوا يبحثوا في طبيعة الأرض والعناصر، وشافوا الرمل اللامع اللي يقدر يدينا وطحنوه ازاي، وبعدين عملوا منه المادة وحطوا فيه المواد اللي تجيب العكار منه، وقعدوا يعملوا الشيء التافه اللي احنا مستغنيين عنه، لابد لهم من صانع ان يصنعه. يبقى السماء والأرض دي كلها، طب وحد يقدر يقول إلا إن ربنا اللي خليه ليه؟ قال لك لأن في حاجتين اثنين البشر ما جاش ناحيتهم، خلقهم وخلق السماء والأرض، ولئن سألتهم من خلقهم ما يقدروش يقولوا لك كده، ما يقولون الله. ليه؟ لأن اللي حيقول لك أن اللي خلقته ده هو طرأ عليها، واحد اتولد كده ولقى شمس، هيقول أن اللي عمله ده أنت وجلدت فطرأت عليها، لقيتها موجودة، ده أول اللي يضربك يضربك أبوك، يضرب حلا على بوزك، ده أنت كنت من أكلك وبنمسح لك وبتاع، ده اللي خلق السماء والأرض. مش ممكن، ما دمت طرأت على شيء فلا يمكن أن تدعي أنك الذي وجدته، خلاص كده. وبعدين ما تقدرش تقول أنا اللي خلقت نفسي، أنا ما خلق، ومين اللي خلق أبوك؟ الله، ما تسلسلها كده لحد آدم، يبقى لازم فيه خالق خلق ولم يخلق، خالق خلق، لأنه لو خالق وغيره خلق هتفضل المسألة تسلسل، واللي خلق فلان مين فلان، الله، هتسلسلها إلى ما لا نهاية. فلا بد أن تقف عند حد واحد وهو خالق لم يخلق، ولا حد يقول أنني خلقت نفسي ولا خلقت العالم كله، أن ما طرأت عليه فلا تدعي أنك خلقت. أم خلقوا من غير شيء وده ممنوع، أم هم الخالقون لا تدعى. وبعد ذلك جاء الرسول شافوا سماء وأرض ودنيا ومش عارف إيه وناس، وبعدين قالوا الذي خلق هو الله، إما أن يصدقوا أو لا يصدقوا، فإن صدقوا فقد انتهت القضية، وإن لم يصدقوا أمال من اللي خلق؟ جيت من غير حاجة ما تنفعش، تبقى لازم من حاجة. طب اللي خلق بقى ما يقولش ده اللي ادعى انه خلق، مش هو ده احنا اللي خلقنا وهو خدها مني، ما حدش اتكلم الكلمة ولا حد قال الكلمة دي أبدا. يبقى إن كان واحد خلق وربنا خد الكون منه وقال اللي خلقت، نقول طب الذي خلق حقيقة دري بالحكاية دي ولا مدريش؟ كان مدريش يبقى ما ينفعش يبقى إله، وإن كان دري ما الذي أسكته عن أن يقول لا أنا الذي خلقت وهذا أخذ الخلق مني؟ لا، دي سمعت. وصاحب الدعوة تسلم له إلى أن يكون له معاند. إحنا قاعدين أهو هنا كم واحد في المسجد، وبعدين القائم على أمن المسجد ما لما أمنه لقى محفظة كده فيها فلوس وكان أمينا، فمسك المحفظة، وبعد ذلك تمعوا الناس اللي بيقولوا يا ناس ياللي كنتوا في المسجد ده اللي كذا، حد ضاع له حاجة؟ ما حدش قال لا. إلى أن دخل واحد بلهفة كده قال أنا كنت هنا بس الكيس بتاعي وقع، ولم يدعها أحد من الموجودين. تبقى ثبتت لمن؟ ثبتت لصاحبها. الله قال أنا الذي خلقت السماوات والأرض وأنا اللي خلقتكم، ولم يوجد معارض له. يبقى مدام لم يوجد معارض هو صاحب هذا إلى أن يوجد معارض، ولحد يوم القيامة مش هيوجد هذا الإيه؟ هذا المعارض. قبل اثنين بقى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يبقى قبل اثنين الحاجتين اثنين اللي محدش ادعاهم، أم عندهم خزائن ربك يرزقوا اللي هم عايزينه. نقول له لا، ده انت مرة السماء تبن عليك بالماء فيبقى عندك جد ومتقوم، وكلوا الهلهز اللي هو الدم اللي في الوبر وفي الشعر قعدوا ياكلوه، ما عندكوش الخزائن بتاع. لما ربنا يحب يجوعكم بس يحبس المطر، وقد حبسه، وبعدين طلعوا يستسقوا. استسقى يا عم النبي، اشمعنى بقى عم النبي دلوقتي؟ استسقى عشان تجيب لنا. يبقى الخزائن مش عندكم، ما دام انت مره تكون غنيا ومره تكون فقيرا ومره تكون قويا ومره تكون ضعيفا، يبقى ما عندكش خزائن حاجه. الخزائن عند من تكره وعند من تكذب به وعند من لا تؤمن به. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ المسيطر هو الذي يتولى إدارة الأشياء. أنتم المتولين إدارة الكون، ما كنتوش تيجوا في يوم من الأيام وأنتم كسرة والمؤمنين قلة وبعدين يروحوا يهزموكم في بدر وياخدوكوا أسرة وصناديدكم تاخدوا أسرة وتيجوا تفتوهم، إما أن يكونوا ماتوا أو تيجوا تفتوهم بالبتاع. ولذلك هذا اللي حصل لكم، فكان يجب أنكم تقولوا كم من فئة قليلة غلبت فئة إيه؟ فئة كثيرة. أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم، يعني عندهم واحد تاني يطلع للسماء. الله، بإذن أنتم أقررتم بأن السماء فيها أشياء، بس اللي ناقص ما عندكم سلم تصعدوا وتشوفوا، لكن اللي عنده السلم نزل له الوحي لحده. انتوا عايزين سلم تصعدوا فيه، اللي قالوا الوحي نزل عليه الوحي لحده. نعم، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين يغلب فيه محمد. محمد جاب الوحي والبرهان يغلب فيه محمد يا سيدي. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون. برضو بيسفه أحلامهم، له البنات ولكم البنون. طيب أنتوا البنات كل إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود وهو كظيم، يروح لتشوف التراب وبوائد البنت من دول. وبعدين لما تيجوا بقى تقول إيه؟ الملائكة بنات الله يبقوا فتوح، وإحنا يبقى لنا الإيه؟ الذكرى. طبعا نقول الله ما يجهرون، ولذلك هيجي في الصورة يقول إيه تلك إذا قسمة إيه؟ بقى اللي خلق تاخدوا أنتوا الصنف الواطي اللي أنتوا بتقولوا عليه تدوه له، والصنف الغي تاخدوه له عليكم. نعم. ألكم هناك هيقول هناك ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، أي إيه قسمة جائرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
4: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سؤال يقول: أيهما أفضل في الصدقة، صدقة السر أم العلانية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صدقة السر هي التي لا يعلم بها أحد من الناس إلا من أعطاها ومن أخذها، طبعا بعد علم الله عز وجل. وصدقة السر فضلها عظيم، وكذلك صدقة العلانية إذا أخلص الإنسان النية في كل منهما. لكن الله عز وجل قال وبين في فضل صدقة السر، فقال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. يقول الإمام القرطبي: قوله تعالى فنعما هي ثناء على إبداء الصدقة، ثم حكم على الإخفاء بأنه خير من ذلك. وعليه فعلى الإنسان أن يخفي الصدقة بقدر المستطاع، لأن الحديث الوارد في الصحيح في السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله منهم، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وهذا لا يمنع أن الإنسان قد يجهر بالصدقة، ولكن من غير مباهاة، أو من غير كسر لقلب الفقير، أو من غير رياء، حتى تكون نيته خالصة لله عز وجل. والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: الساعة الآن تمام الثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد بحضراتكم في فترة إذاعية جديدة. الزميل وليد سيد أحمد، وهذه تحياتي عبد الرحمن أبو هاشم. وسعد بحضراتكم في الفترة الإذاعية السابقة الزميل الدكتور وليد الحسيني. إخوة الإيمان، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة غافر. التلاوة مدتها نصف الساعة من التسجيلات الخارجية للقارئ الشيخ أحمد نعينع.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لله

وقيم

أحييت اثنتين وأحييت

here.

Senden al!

Nenhum.

الملك اليوم لله الواحد القهار. الملك اليوم لله الواحد القهار.

0: الملك اليوم لله الواحد القهار.
1: الله الله جميل، لا إله إلا الله.

فدعوا

0: إن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة عطرة لما تيسر من سورة غافر، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع. التلاوة التالية إن شاء الله بعد دقائق، ومدتها ربع الساعة، للقارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري، وما تيسر من سورة المؤمنون. أما الآن فساعتنا 8:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك أجمعين، وعلى زوجك أمهات المؤمنين، وعلى الآل والصحب أجمعين، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي وعلى مدى ربع الساعة نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة المؤمنون، يتلوها القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

من آيات الله البينات، تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري ما تيسر من سورة المؤمنون. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع الشيخ طه الفشني وبطانته.

لما تحكي معاك.

0: المسجد
1: الله الله
0: ذو

0: نادت بك وصل الكرام.
1: نادت

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. قدم الشيخ طه الفشني وبطانته هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا إخوة الإيمان في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يبدأ التلاوة من أول سورة صاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان، عشنا في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، تلا علينا سورة صاد وما تيسر من أول سورة الزمر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعد بحضراتكم خلال الساعات الماضية من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ويسعد بحضراتكم منذ 9 وخلال الساعات القادمة إن شاء الله من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي. ودائما وأبدا مستمعينا الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج البخاري في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له: هل عملت من خير؟ قال الرجل: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئا إلا أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم، فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، فأدخله الله الجنة.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد حوالي 10 دقائق من الآن سنستمع إلى تلاوة مباركة مدتها ربع الساعة لما تيسر من سورة النساء للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. وفي تمام 10 نعاود الاستماع إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم من أول سورة النحل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أما الآن فنحيا في رحاب هذه الآيات من سورة الأنفال يتلوها القارئ الشيخ علي محمود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: القارئ الشيخ علي محمود تلا علينا آيات بينات من سورة الأنفال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منزل.
1: لمن الخطاب في قوله تعالى في سورة السجدة: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه

0: رأيت أمرا فظيعا وصورة عجيبة، حيث تراهم مطرقي الرؤوس من الندم والخزي والذل والغم عند محاسبة ربهم إياهم وجزائهم على أعمالهم، يقولون في ضراعة وإقرار بالتقصير: ربنا أبصرنا ما كنا نكذب به وسمعنا ما كنا ننكره، فقد أبصرنا صدق وعيدك وسمعنا قول الرسل سماع تصديق وإذعان، وحصل لنا الاستعداد لإدراك الآيات المبصرة والآيات المسموعة، وكنا قبل صما وعميا لا ندرك شيئا. أو يقولون: أبصرنا قبح أعمالنا التي كنا نراها في الدنيا حسنة، وسمعنا قول الملائكة إن مردكم إلى الله، فرجعنا إلى الدنيا بعد أن أبصرنا وسمعنا لنتدارك ما فاتنا ونعمل عملا صالحا وفق ما ترشد إليه آياتك، لأننا الآن موقنون بالبعث والحساب وزالت عنا الشكوك. يقولون ذلك ادعاء منهم بصحة الأفئدة والاقتدار على فهم معاني آيات القرآن الكريم والعمل بما توجبه، وكانوا يسمعون ويبصرون في الدنيا ولا يتدبرون، ولكن أنى لهم أن يجابوا إلى تحقيق أملهم وقد علم الله تعالى منهم أنهم كاذبون، وأنه لو أعادهم إلى الدنيا لعادوا كما كانوا كفارا. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: ومن برامجنا إخوة الإيمان خلال هذه الفترة من كنوز المعرفة، وأعدته الزميلة أمل سعد، يتحدث الشيخ الدكتور أشرف الفيل حول لفظ العد والإحصاء في القرآن الكريم. بعده في 10:05 يقدم الزميل محمد جمعة قراءة في كتب التفسير مع ضيفه الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر حول الآية 10 من سورة الأعراف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من آيات الله البينات من سورة النساء، وعلى مدى ربع الساعة يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة النساء تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

0: اللهم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. كنا مع الشيخ عبد الرحيم دويدار. الساعة الآن تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونتابع الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب ربنا تبارك وتعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يبدأ الترتيل من أول سورة النحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

يعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق

أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم: رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة النحل. نعود فنستمع ونحيا مع كتاب ربنا تبارك وتعالى مرتلا بعد حوالي ربع ساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. فالمتأمل في القرآن الكريم في لفظي العد والإحصاء يجد أن البيان القرآني استعمل لفظي العد والإحصاء بأسلوب دقيق غاية الدقة في الاختيار والاستعمال. فالإحصاء عد وزيادة، فهو أخص من العدد، فيه تدقيق ومعرفة بخصائص الشيء وصفاته تفصيلا بعد إجمالا. لذلك قال الله عز وجل: لقد أحصاهم وعدهم عدا، فقد علم صفات كل واحد منهم وحالاته وخصائصه إحصاء تفصيليا فضلا عن عده إجمالا. وهذا من بديع علم الله عز وجل بخلقه ومن روائع نظمه. ولذا قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والمعنى: إن استطعتم عدها على سبيل الافتراض والعد لا على سبيل الواقع فهذا أمر سهل، فإنكم لن تستطيعوا إحصاءها قطعا ولا جزما من حيث الوقوف على تفاصيل خصائص هذه النعمة وفضائلها ودقائقها، فسبحان من أحكم بيانه. فالعد هو مجرد ضم الأعداد إلى بعضها، 1، 2، 3، دون حفظها بالضرورة أو معرفة تفاصيلها. بينما الإحصاء هو عد دقيق يشمل الإحاطة بالأشياء ومعرفة تفاصيلها وخصائصها وحفظها. ويتضح الفرق بينهما في عدة جوانب. أولا، من ناحية الدقة والشمول، فالعد قد لا يشمل كل المعدودات بدقة تامة، مثل عد مجموعة من المصلين بالمسجد مثلا، قد يغيب بعضه عن الأنظار. أما الإحصاء فلا يفوته شيء، هو عد دقيق جدا. ومنها الإحاطة والتفصيل، فالعد يعطي إجمال العدد فقط، بينما الإحصاء يضم إلى العدد معرفة الصفات والخصائص والحالات التفصيلية للمعدود. وهذا الفرق يتضح في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. فالعد هنا لحصر عددهم إجمالا، والإحصاء هو العلم الشامل بصفاتهم وأحوالهم وتفاصيلهم. وقد استعمل القرآن الكريم لفظة الإحصاء في 4 سياقات رئيسية. السياق الأول: إحاطة علم الله الشامل بالخلق، كما في قوله تعالى: لقد أحصاهم وعدهم عدا. والمعنى: أحصى أحوالهم وصفاتهم وآجالهم بدقة، إلى جانب عد ذواتهم، كما في قوله تعالى: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. والسياق الثاني: كتابة الأعمال وصحائف العباد، كما في قوله تعالى: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والمعنى: حفظها وثبتها وأحاط بها حتى لا ينسى الإنسان شيئا من عمله، كما في قوله تعالى: أحصاه الله ونسوه. والسياق الثالث: عجز البشر عن حصر نعم الله، كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والمعنى: قد تبدأون في عد النعم ظاهريا، لكنكم لن تتمكنوا أبدا من إحصائها ولا استيعاب تفاصيلها ولا أسرارها ولا فوائدها المحيطة بكم. والسياق الرابع: التكليف والتدقيق الإنساني بالحدود الشرعية، كما في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. والمعنى: اضبطوا أيام العدة واحفظوها بدقة شديدة دون تساهل أو نسيان لترتيب الأحكام الشرعية عليها. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة الأعراف، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هنا انتقل الحديث عن قصة خلق آدم وحواء، وما كان من صراع أو من عدم طاعة من إبليس بالسجود لآدم. الحديث في بداية السورة كأنه تمهيد لهذا المخلوق الذي خلق الله سبحانه وتعالى.
2: نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بعد أن مهد المولى تبارك وتعالى فجعل حتى الأرض مهادا بنص وفصل القرآن الكريم كمهاد الصبي الذي تمهده وتذلله أمه، لا مع الفارق في التمثيل، ولقد مكناكم أعطيناكم أيها الناس المكنة في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش لتعيشوا من المطاعم والمشارب والخيرات، ومع ذلك قليلا ما تشكرون. بعد أن أرسل المولى تبارك وتعالى من خلال بيان القرآن طمأنة للإنسان الذي دائما وأبدا فيه من القلق من حاضره ومستقبله ما فيه، شرع الحق سبحانه وتعالى والقرآن العظيم فأدخلنا إلى أصلنا، إلى أبينا آدم. فكان هذا الخطاب بجل مؤكدات العربية: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. خلقناكم يعني أنعمنا عليكم بخلق أصلكم. فعندما يقال لي خطاب بالجمع بالنسبة لي مثلا في الخلق ويراد أبي وأجدادي، فالخطاب من الصحة والأبلغية فيه ما فيه. وهنا يخاطبنا المولى تبارك وتعالى بكاف الخطاب: خلقناكم، والمراد أصل الخلق وهو أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فخلق الله آدم من العدم، من التراب، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم صورناكم، أي على هيئته المفضلة على كثير من الخلق، أي صور أبانا آدم على الصورة التي خلقه عليها، ومن ثم كنا نحن من التابعين في التصوير والهيئة، فرأسنا فوقنا والأرجل تحتنا وجسمنا منسق كما نراه وليس مع العين أين، كأبينا آدم تماما بتمام.
1: الذي خلقك فسواك فعدلك،
2: نعم،
1: في صورة ما شاء ركبك،
2: نعم، وأحسن كل شيء خلق. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم كالنخلة السحوق طوله 60 ذراعا، فلا زال الخلق يعني يقصر حتى الآن. بعض الناس أقزام، لكن أبو

0: بالسجود، هذا السجود هل هو سجود عبادة أم أنه سجود طاعة؟
1: قبل أن ندلف إلى هذا السؤال الدقيق، أحب دائما أن أقول إذا كان المولى تبارك وتعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، لأبينا آدم، فإننا نأخذ من هذا أن الإنسان الذي ركب الله فيه وهديناه النجدين الخير والشر، عندما يكون مصفى لله عز وجل قد يفوق الأحوال الملائكية. وبناء على ذلك يعني نستبشر ببيعنا أن الذي على طاعة هو كأنه ملك أو أفضل من الملائكية. والمولى تبارك وتعالى عندما نفخ كما تفضلتم في أبينا آدم الروح أمر الملائكة، وأريد أن أقول دائما والملائكة من الأمور الغيبية، ولا يجوز لأحد من المفتئتين الذين يهرفون بما لا يعرفون أن يأتوا بمباضعهم من أجل تحليل أو تحريم مسألة الملائكة وإيماننا بالملائكة. هم ملائكة الله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهم غيب لا نعلمه لكن نؤمن به. فأمر الملائكة بالسجود لأبينا آدم. هل يا ترى هذا السجود كركوع وسجود؟ هل هو لون من ألوان ماذا؟ إنما هو امتثال لأمر الخالق، لعلم الخالق، لقدرة الخالق، على أي هيئة، على أي شكل، على أي صفة. الله وحده هو العالم والأعلم بهذا، فكلها أمور غيبية، ولكن في نهاية المطاف هو امتثال لله، فهو في الحقيقة سجود لله لأنه أمر الله،
0: بالمقابل
1: والله لا يسأل عما يفعل.
0: بالمقابل فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
1: نعم.
0: هنا إبليس لم يطع الله سبحانه وتعالى وعصى أمر الله بالسجود.
1: نعم، لما أمر المولى تبارك وتعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم من باب التكريم أو الاحترام أو إلى آخر، اختلفت أقوال السادة المفسرين في هذا، لكن في نهاية المطاف هو إذعان لأمر الله عز وجل، وإذعان لأمر الله معناه أنه لون من ألوان العبادة لله. هنا العاصي العاتي المتجبر إبليس الذي نص المولى تبارك وتعالى في القرآن أنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فإيانا أن نقول أنه كان من الملائكة وأنه كان طاووس الملائكة، وهذه إسرائيليات ندرسها في جامعة الأزهر لطلابنا في قسم التفسير، وأن هذه أقوال ما أنزل الله بها من إيه؟ من سلطان. فالملائكة فطروا على الطاعة، منهم الراكع أبدا منهم الساجد أبدا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإبليس الذي كان معهم لم يكن من الساجدين لآدم، حسدا منه على هذا التكريم لأبينا آدم. وهذا فيه ما فيه من الإعاز، أننا يجب علينا أن نكون أعداء لمن عادى أبانا وهو إبليس. نسأل الله طاعته سبحانه والامتثال لأوامره.
0: إلى هنا إخوة الإيمان نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة، نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، برواية حفص عن عاصم وبدءا من الآية 97 من سورة النحل، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.

0: مُبِينًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بدءا من الآية 97 من سورة النحل وحتى الآية 53 من سورة الإسراء. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى بعد حوالي 6 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا واحفظ بين خلقك كرامتنا وسدد في الخير مسيرتنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء واجعلها أمنا أمانا سلما سلاما رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين وأزل كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. هذه فترة الضحى ليوم الأربعاء الأول من شهر صفر من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 15 من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 54 من سورة الإسراء وحتى الآية 26 من سورة الكهف، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، بدءا من الآية 54 من سورة الإسراء وحتى الآية 26 من سورة الكهف. فقراتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في حوالي 1:30 إلى 5 دقائق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
1: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نختتم عرضنا وتحليلنا لكتاب صفة الصفوة للإمام أبي الفرج بن الجوزي المتوفى في عام 597 من الهجرة، مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. ضيفنا الكريم، بعد أن قدمنا عرضا سريعا لمضمون هذا الكتاب القيم الذي يتناول سيرة عدد من الأولياء الأتقياء الصالحين الذين يمثلون أرفع نماذج القدوة والأسوة الحسنة لكل مؤمن ولكل مسلم، حبذا في ختام هذه الحلقات لو نتحدث عن أهم الدروس المستفادة والمعاني المستنبطة والقيم الرفيعة التي يمكن الاستفادة منها من خلال هذا الكتاب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن المتأمل في كتاب صفة الصفوة يدرك أن ابن الجوزي لم يكتب كتاب تاريخ، ولم يكتب كتاب تراجم مجردة، ولم يقصد تسجيل الحوادث والوقائع فقط، بل أراد أن يصنع من التاريخ مدرسة للتربية والإصلاح. فكل ترجمة في الكتاب هي درس، وكل موقف فيه رسالة، وكل سيرة فيه نموذج عملي للإيمان الحق. أولا، القدوة أعظم وسائل التربية، فمن أول صفحة في الكتاب إلى آخر صفحة نجد أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقدم نماذج بشرية واقعية، لأن الناس لا يتعلمون بالمواعظ وحدها، بل يتعلمون أكثر حين يرون المبدأ مطبقا في الواقع. ولهذا قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يعلم أصحابه بالكلام فقط، بل علمهم بسيرته وأخلاقه ومواقفه، ثم صار الصحابة والتابعون على هذا النهج. ومن هنا كان من أعظم واجبات الدعاة والمربين اليوم أن يحيوا مبدأ القدوة العملية، لأن الناس قد ينسون الكلمات لكنهم لا ينسون المواقف. ثانيا، العلم لا ينفصل عن العمل، فمن أوضح الرسائل في الكتاب أن العلماء الحقيقيين كانوا أهل عبادة وخشية، فهذا سيدنا عطاء، وهذا سيدنا سعيد بن المسيب، وهذا مالك بن أنس، وهذا سفيان بن عيينة، كلهم جميعا جمعوا بين العلم والعمل. وقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم في الإسلام ليس ثقافة مجردة، وإنما هو وسيلة للهداية والإصلاح. ومن هنا فإن الداعية لا يكفيه أن يحفظ المعلومات، بل لابد أن يظهر أثر العلم على سلوكه وأخلاقه وعبادته. ثالثا، قيمة الإخلاص. لو تأملنا سير العلماء والزهاد من الصحابة والتابعين في هذا الكتاب لوجدنا أن الجامع بينهم جميعا هو الإخلاص، فمنهم العالم ومنهم المجاهد ومنهم الزاهد ومنهم الحاكم ومنهم التاجر، لكن الجميع كانوا يبتغون وجه الله تعالى. وقد قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. رابعا، التوبة تصنع العظماء. فمن أعظم الدروس التي تتكرر في الكتاب أن باب التوبة لا يغلق. ها هو الفضيل بن عياض كان قاطع طريق ثم أصبح إماما من أئمة المسلمين، وكثير من الصالحين كانت لهم بدايات فيها تقصير أو غفلة ثم بدلتهم التوبة إلى نماذج مضيئة. قال تعالى: إن الله يحب التوابين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذه رسالة لكل عاص ولكل مقصر. خامسا، الصبر من أعظم المعاني التي يغرسها هذا الكتاب في النفوس. اقرأوا سيرة عمار ابن ياسر وسعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير وعمر ابن عبد العزيز وغيرهم وغيرهم، ستجدون أن طريق العظمة لم يكن مفروشا بالورود، بل كان مليئا بالابتلاءات. قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سادسا، الأمة لا تبنى بنوع واحد من الرجال. فمن أعظم الدروس التي يعلمنا إياها الإمام ابن الجوزي في هذا الكتاب أن خدمة الإسلام ليست بابا واحدا، فمن الناس من يخدم الدين بالعلم، ومنهم من يخدمه بالدعوة، ومنهم من يخدمه بالإنفاق، ومنهم من يخدمه بالإصلاح بين الناس، ومنهم من يخدمه بالتربية والتعليم. وهذا المعنى نراه واضحا في تنوع الشخصيات التي جمعها المؤلف.
3: نعم، لكن قد يسأل سائل ويقول: ما الفائدة من وراء دراسة حياة هؤلاء الناس الذين رحلوا عن الدنيا منذ قرون طويلة؟ لماذا نذكرهم دائما؟ لماذا نتحدث عنهم كثيرا؟
4: الجواب أن القرآن نفسه وجهنا إلى ذلك، كما قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، لأن الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة. فقراءة السير ليست طرفا ثقافيا، بل وسيلة للتربية والإصلاح وبناء الشخصية المسلمة.
3: طبعا هذا كله يضع على كاهل العلماء والدعاة واجبات كثيرة لحسن الإفادة من سير هؤلاء الصالحين.
4: إن من أعظم الواجبات على الدعاة والخطباء والمعلمين أولا إحياء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، ليست في المناسبات فقط، بل في كل أبواب الحياة، في العبادة والأخلاق والأسرة والدعوة والقيادة. ثانيا، ربط الأجيال بالصحابة والتابعين. فكثير من الشباب اليوم يعرف بالشهرة أكثر مما يعرف بغير ذلك، وهذه خسارة تربوية كبيرة. ثالثا، تقديم هذه السير بأسلوب عملي معاصر. فالمقصود ليس مجرد سرد للأخبار، بل استخراج الدروس والقيم والمواقف. رابعا، التحقق من صحة الروايات. فالعبرة ليست بكثرة القصص، وإنما بصحة ما ينسب إلى هؤلاء الأعلام.
3: نعم، بارك الله فيكم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان قدمنا لكم عرضا وتحليلا لكتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي المتوفى في عام 597 من الهجرة، وهو كتاب يقدم لنا سيرة عدد من الأولياء الأتقياء الصالحين الذين يمثلون أعظم نماذج القدوة لنا ولشبابنا وشاباتنا، لأنهم كانوا نماذج حقيقية في الأخلاق والمعاملات والإصلاح والبناء ونشر الخير والسلام في ربوع المجتمع. في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وإلى اللقاء مع كتاب جديد وضيف جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
1: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج يتلو علينا من سورة الفرقان.

0: من سورة الفرقان تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الدين القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلما تقدمت المجتمعات وارتقت، ارتقى فيها أسلوب الحياة، ولكن البعض يحاول أن ينسب ذلك إلى أنه من معطيات التحضر، لكن الواقع أن الرسالات السماوية فياضة بالدعوات إلى السلاسة والجمال والسهولة والمثالية في ممارسة الحياة. ليتنا نتعرف على جوانب هذه الأدبيات الراقية في الوحي الشريف من الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، ففي الأثر من بدا فقد جفا، والمعنى أن من كان عيشه أبعد عن الحواضر والمجتمعات المتحضرة كان أكثر عمقا في الغلظة والجفوة، والعياذ بالله، والعكس بالعكس. وما من شك في أن السلوك العالي أكثر جاذبية وحبا من تلك السلوكيات الجافية والخشنة. وإذا كان علم الاجتماع يقرر أن المجتمع عبارة عن جماعات يحتشد بعضها إلى جانب بعض، وأن السلوكيات الرديئة سرعان ما تنسحب من المجتمع بفعل مناهضة السلوكيات الجذابة لها ومطاردتها، فنحن نقر ذلك ولا نناهضه، بيد أننا إنصافا للحق والتاريخ والواقع نقول إن روافد الثقافة لها أدوار فاعلة في السمو بالأذواق وإنعاش القيم الإيجابية في المجتمعات ومطاردة القيم السلبية من ساحاتها. يؤكد ذلك أننا نجد حتى في العصور الباكرة في حيوات الجماعات الإنسانية حناجر تهتف بقيم الأخلاق الإيجابية، كقول الشاعر الجاهلي عنترة: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وكقول الشاعر في بواكير العصر الحديث: إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، ويهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق.
1: نعم.
2: فالناس هذا حظه مال، وذا علم، وذاك مكارم الأخلاق. فالمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق.
1: نعم. إذن التواصل بين الناس من أبجديات هذا الكون، التواصل والتعارف بين الناس جعله الله تبارك وتعالى سنة في هذا الكون، حينما قال بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. نتواصل ونأخذ من الثقافات ونعطي الثقافات، ونأخذ من الحضارات ونعطي الحضارات، ولكن يجب أن يكون ذلك بضوابط الإسلام.
2: التواصل الحضاري ليس يعني أن تتماهى شخصية أمة في شخصيات أمم أخرى. نأخذ من الحضارات ونعطي الحضارات، في تفاعل وحميمية إنسانية واعية، بحيث نحتفظ بهويتنا العلمية والثقافية والأخلاقية والقيم التي تشرق من آفاق ثقافتنا، من القرآن الكريم، من السنة المطهرة، من الأدب العربي الرصين الخالد الذي تعلمت الدنيا على كراسيه أخلاق الإنسان بمعنى الكلمة. هذه الأدبيات الراقية تجعل الشخصية الإنسانية شخصية مرموقة، شخصية محبوبة، شخصية جذابة. استمع إلى القرآن الكريم يهتف في وعيي وفي وعيك أخي الإنسان، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أدب، رقي، إنسانية، وعي، هذه القيم لو حقق الإنسان ما تدعو به الرسالات والتراثات الثقافية لدينا، يمكن أن تجعل من الإنسان رمزا محببا يسير بين الناس.
1: نعم، إذن التواصل والتعارف نعم سنة، ولكن لا يعني إطلاقا أنك تأخذ العادة والتقليد والخلق الذي لا يتناسب أبدا مع عاداتك وتقاليدك وأصولك ودينك.
2: نعم.
1: إذن
2: نعم.
1: الدعوة التي توجهها هنا للإنسان،
2: نعم،
1: بصفة عامة،
2: نعم،
1: ماذا تقول فيها؟
2: خذ من الآخر ما تجد فيه ما يتواءم، ونداءات الوحي الشريف ما يتواءم، وعاداتنا التي تربينا عليها وهي عادات مستحسنة. خذ ما ينهض بك وينهض بمستقبل أمتك، خذ ما يذيب الفوارق بين الناس، خذ ما يؤلف بين القلوب وما يجمع شتات الأنفس، خذ ما يزرع الأمل في النفوس ويقتلع حشائش اليأس والقنوط والعياذ بالله.
1: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها علينا الزميل الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن الظهر بصوت القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، والتلاوة من أول سورة الزخرف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الزخرف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى في 5:05 نحن على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، موضوعها أمانة الكلمة وحماية الوطن. ضيفها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ في جامعة قناة السويس، يحاوره من أسرة المذيعين الزميل الدكتور وسام البحيري. في 7:15 قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ محمد بدر حسين، والتلاوة من سورة الرعد. في 10:15 من سهرة الليلة أمسية دينية مسجلة من مسجد الشيخ إبراهيم صالح بدير في كفر عمر مصطفى من يلقمح محافظة الشرقية. في التلاوة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكلمة لفضيلة الدكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهال للمبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد. الأمسية إعداد وتقديم الزميل خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ طارق عبد الرحمن.

0: قدم المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن هذا الابتهال: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الواحدة ودقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يحين الآن موعد أذان الظهر، يرفع النداء الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ مصطفى إسماعيل بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان العصر يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 4:07. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا من سورة الصافات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من سورة الصافات تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها للإذاعة الزميلة آمال عطا، معكم في قراءتها محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين، تحت عنوان من يطع الرسول فقد أطاع الله. نطالع مقالا من وزارة الأوقاف جاء فيه: لقد جاء في القرآن الكريم ما يؤكد منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين، ويؤكد التلازم بين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة المولى تبارك وتعالى. وقد جاء في قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، صدق الله العظيم. ففي هذا البيان الرباني ما يبين أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والعملية والتقريرية يعد في حقيقته طاعة لله عز وجل، ويعد استجابة وتنفيذا للأمر الذي جاء في قول الله تعالى خطابا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، صدق الله العظيم. ومن شأن المؤمنين الصادقين أن يقابلوا كل أمر رباني بالسمع والطاعة، ويقولوا سمعنا وأطعنا، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، صدق الله العظيم. فالأجر والثواب الذي يحصل عليه المؤمنون هو أجر وثواب مترتب على الطاعتين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن شواهد ذلك أيضا ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، صدق الله العظيم. ونجد في المقابل أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم تعد معصية لله تبارك وتعالى، ولذلك جمع القرآن الكريم بينهما عند بيان العقاب المترتب على هاتين المعصيتين. ومن شواهد ذلك ما جاء في قول الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، صدق الله العظيم. وعندما نهى الله تعالى المؤمنين عن الخيانة فإنه جمع بين خيانة الله عز وجل وخيانة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن شواهد ذلك ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، صدق الله العظيم. ومن حديث القرآن الكريم عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالموقف الإيماني لسنته صلى الله عليه وسلم، فإن من شأن المؤمنين الصادقين أن يسارعوا إلى تنفيذ ما فيها من الأوامر والنواهي دون انتقاص أو تراخ أو تباطؤ أو تردد أو تشكك، التزاما وتنفيذا للأمر الرباني الذي جاء في قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، صدق الله العظيم. إن هذا الالتزام بتنفيذ الأوامر والنواهي هو دليل عملي وبرهان إيماني في صدق المؤمنين لاتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه يكون ذلك مؤديا إلى اكتساب حب الله عز وجل، ويكون دليلا أيضا على حب المؤمن لربه تبارك وتعالى، كما جاء الإخبار عن ذلك في قول الله عز وجل:
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، إن السنة هي المصدر الثاني للتشريع، وهي المكملة والشارحة والمفسرة للقرآن الكريم، ومكانتها عالية لا يغفل عنها عاقل. ولنتذكر قول الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله.

0: إخوة الإيمان والإسلام، بهذا الفاصل من الابتهالات للمبتهل الشيخ علي الحسيني والذي اختاره لنا الزميل توفيق المعداوي، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها الزميلة آمال عطا. كنت معكم في قراءتها محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 27 من سورة الكهف وحتى ختام السورة المباركة، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.

ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا

0: كنا في رحاب فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، رتل من الآية 27 من سورة الكهف حتى ختام السورة الكريمة، يستأنف رحلته المباركة في حوالي 3 عصرا إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 2:05. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفترة الإذاعية السابقة، فترة الضحى، صاحبكم الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى. هذه فترة الظهيرة من يوم الأربعاء، أول أيام شهر صفر من عام 1448 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق ل15 من يوليو من عام 2026 من الميلاد. فترتنا الإذاعية من 2 حتى 5. تقبلوا تحياتنا خلالها توفيق المعداوي من الهندسة الإذاعية، ومحمد عبد الحكم من المذيعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودائما يتجدد اللقاء مع المواهب المتميزة في حفظ كتاب الله تعالى، ولنا لقاء اليوم مع الأشبال الصغيرة. نتعرف عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم مصطفى محمود سعيد، السن 12 سنة، بالصف الأول الإعدادي، أسكن بمدينة 15 مايو حلوان القاهرة، أحفظ نصف القرآن الكريم.
1: والبنى؟
3: اسمي سلمى محمود محمد، السن 9 سنوات، الصف الرابع الابتدائي، أسكن في مدينة 15 مايو بحلوان القاهرة.
1: والبنى؟
4: اسمي تالين هاني فكري، عندي 9 سنوات، في الصف الثالث الابتدائي، أسكن في مدينة 15 مايو حلوان القاهرة.
1: أهلا بيكو. لابن مصطفى محمود سعيد الصف الأول للإعدادية، أستمع منك مما تحفظ من سورة الفرقان، تفضل.

0: بارك الله فيك لابن مصطفى محمود سعيد، أمتعتنا بتلاوتك الجميلة.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لابنة سلمى محمود محمد، الصف الرابع الابتدائي، أستمع منك إلى ما تحفظين من سورة الأحزاب، تفضلي.
2: أعوذ

لبنى تالين هاني فكري، الصف الثالث الابتدائي. استمع منك الى ما تحفظين من سورة الرحمن، تفضلي.

0: ربكما تكذبان. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وفي والديك لابنة تالين هاني فكري الصف الثالث الابتدائي. أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذه الورود الواعدة من أبناء هذا الوطن، لابن مصطفى محمود سعيد الصف الأول الإعدادي، لابنة سلمى محمود محمد الصف الرابع الابتدائي، لابنة تالين هاني فكري الصف الثالث الابتدائي، ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من تسجيلات القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. نستمع إلى هذه التلاوة مما يتيسر من سورة الأعراف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لعنت أمة لعنت

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأعراف، تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من الأسرة والمجتمع، تأتيكم من خلال إذاعتكم القرآن الكريم من القاهرة، وفيها نواصل الحديث عن هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبراهين النبوة. ومن براهين النبوة هو الطريق الآمن، الطريق الآمن دليل على صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بداية نرحب بفضيلة الدكتور دكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا أستاذ، مرحبا.
2: دكتور أمان، نريد توضيح هذا الأمر، كيف كان الطريق الآمن دليلا على صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟
3: الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ونسأل الله عز وجل أن يجري على لساننا ما يرضيه عنا وعنكم، اللهم أمين يا رب العالمين. الانتقال من مكة إلى المدينة مسألة في هذا الزمان غاية في المشقة وغاية في الصعوبة، وإلى الآن المسافة كبيرة جدا، 450 كيلومتر تقريبا، لدرجة أنه لو عطلت حافلة بأحد الناس في عصرنا هذا وهو في طريقه من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة، يعني يقع كما يقال كده في مشكلة أو في حيص بيص، فما بالنا بما كان في وقتها وفي زمانها. الطريق موغل في الحدة، الطريق نفسه حد وشرس، وطريق جبلي، وطريق مهترئ، وطريق صعوباته جمة ومتعددة. الله تبارك وتعالى يحفظ عبده محمد صلى الله عليه وسلم ومن كانوا معه في هذه الرحلة من كل مضايقات هذا الطريق، ومن كل مشاكل هذا الطريق، ومن كل صعوبات هذا الطريق. ويبدأ الحفظ بأن ييسر له رجلا يهوديا، عبد الله بن أريقط. الشاهد هنا أن الله عز وجل يسخر له قلب هذا الرجل عبد الله بن أريقط، ويوافق على أن يخرج معه، يؤمن له الطريق جيئة ذهابا. ثم إن الله عز وجل يؤمن له الطريق بأسباب بسيطة وبدائية ورائعة. عامر بن فهيرة، وهو كان راعي غنم عند أبو بكر بن أبي قحافة، يأخذ غنمه ليسير مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع ركبه. فالغنم لها دوران في الهجرة، دور أنها كانت تخفي أثر المسير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي بكر كانت تخفي أثر مسير الرسول ومن معه. الدور الثاني الذي كانت تعديه الأغنام أنهم كانوا يأخذون منها الألبان ليقتاتوا، فهذا نوع من التوفيق، تشعر أن الله تبارك وتعالى سخره لهذا النبي. ثم ينطلق سراقة، وما أدرك ما سراقة، بأن له حوافز وأن له مكافآت، وأن له إذا جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا فيؤمنه الله تبارك وتعالى من إذا سراقة وأمثال سراقة، لأنه آخرين غير سراقة انطلقوا للبحث على عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحبه. نقطة أخرى، عندما يدخل عليه الصلاة والسلام إلى الغار وتحضر قريش على رأس الغار وتقف، لدرجة أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه يعني تأخذه رعدة ويقول له: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. القرآن الكريم وصف هذه اللحظة غاية التوصيف وجمال التوصيف عندما قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. عندما نتساءل أنزل الله سكينته عليه، على مين؟ بعضهم يقول على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه رد على أبي بكر وقال له: ما ظنك باثنين الله ثالثهما.
2: نعم.
3: وبعض الآراء تقول إن السكينة نزلت على قلب أبي بكر فاستقر قلبه بعد أن كان حزينا. والقرآن الكريم عبر هنا بالحزن ولم يعبر بالخوف، إذ يقول لصاحبه لا تحزن ولم يقل له لا تخف.
2: نعم.
3: لماذا؟ لأن الحزن يكون على الغير، عندما يحزن المرء منا يحزن على غيره، أما الخوف يكون على النفس.
2: نعم.
3: عندما تخافين تخافين على نفسك، عندما تحزنين تحزنين على غيرك. فتعبير القرآن الكريم بلفظ لا تحزن فيه إفادة على أن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يمتلئ حزنا أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بأي إزاء،
2: لكن لم يكن هناك شعور بالخوف لدى كليهما.
3: بالضبط.
2: نعم.
3: يقول له لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه.
2: نعم.
3: وأيده بجنود لم تروها.
2: نعم.
3: الشاهد هنا أن قريشا جاءت لأداء مهمة معينة.
2: نعم.
3: وهي القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، ورغم هذا تقف مجموعة من قريش على باب الغار تصرف أبصارهم عن النظر في داخل الغار. ثم ينطلق أهل قريش وعتاد قريش دون أن يتعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل كبير على أن الله تبارك وتعالى حافظ لهذا النبي وهو فعلا معه. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني تخيلي نظرة كانت تقضي على المسألة تماما.
2: نعم.
3: وتنهي الأمر برمته، لكن تنصرف أنظارهم إلى هناك وما أدراك ما هناك، وينصرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل آخر على رعاية الله تبارك وتعالى لنبيه وحفظه. دليل نبوة آخر أن الله عز وجل وضع في قلب أهل المدينة محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن قياسها بأي حال من الأحوال. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم لكي يبتدرونه بهذا الحب وبهذا الترحاب، لكي يحدث نوع من التعاطف مع أي إنسان من أناس آخرون؟ لابد أن يكون هذا الإنسان قدم لهم معروفا أو أسدى لهم خيرا، كل ما هنالك أنهم سمعوا به أو بعضهم سمع به في مكة وجلسوا معه تحت الشجرة فاقتنعوا ورضوا ورضي الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يحدث نوع من القبول غير العادي للرسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب أهل المدينة، من رأى منهم ومن لم يرى، يخرجون أو تخرج المدينة عن بكرة أبيها لتستقبل هذا الوافد إليهم. هنا حالة الحب هذه التي زرعت في قلوب أهل المدينة ليس لها تفسير عندنا إلا أنها فعل إلهي لا فعل محمدي على الإطلاق. النقطة التي تؤكد لنا أن هذا دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم، يعني رأوا فيه نور بعثه الله إليهم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ثم إنه لما استقر في المدينة، دليل آخر على نبوته يا أستاذة، أنه صلى الله عليه وسلم وفق إلى ما لا يوفق إليه أي قائد من قادة الإنسانية منذ أن خلق الله الدنيا.
2: نعم.
3: إلى أن تنتهي الساعة، وهي التآخي. فكرة التآخي هذه فكرة من أنبل ما يمكن.
2: نعم.
3: ومن أسمى ما يمكن، لم تحدث مع نبي قبله أبدا ولا مع رسول قبله أبدا، ولم تحدث مع أي قائد من قادة الفرس والروم إلى آخر الأمم والحضارات السابقة، لكنها جاءت في ذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكد بتأييد إلهي.
2: نعم.
3: وبوعي إلهي، فآخى عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار في أسمى وأشرف فعل ممكن يؤديه نبي مرسل ورسول مبعوث.
2: نعم. دكتور أمين، كيف نرد على الأبناء الذين يتساءلون لماذا حدثت الهجرة؟ لماذا لم تحدث معجزة مباشرة من عند الله سبحانه وتعالى بالقضاء على صناديد قريش، وظل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في قريش يدعو إلى الله؟
3: هذا سؤال مهم ويرد على ذهن كثيرين. يعني أولا، لم يتم القضاء عليهم لأن الإسلام ليست مهمته أن يقضي على الناس، الإسلام ليست مهمته أن يقضي على خصومه، الإسلام مهمته أن يدعوهم إلى الإيمان، والنفس التي كانت تموت قبل أن تؤمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأثر لها ويحزن لها، لذلك صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على قلبه يعالج هذه القضية. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، كان بيتألم ويحزن صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية أن الهجرة نوع من الأخذ بالأسباب.
2: نعم.
3: ما كان من الممكن أن ينصر الله تبارك وتعالى النبي ويجعل الفتوحات تحدث له وهو جالس، لكنه سنة الله تبارك وتعالى في هذا الكون وفي هذا الوجود تقوم على الأخذ بالأسباب وعلى الاجتهاد وعلى البحث عن طرق للمعالجة، وإلا كان الناس طالبوا بأن تتحقق فيهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من أراد أن ينتصر ساعتها كان يصلي ويصوم كما كان النبي يصلي ويصوم ويطلب النصر، لكن النبي اجتهد وجاهد وتحمل ووفق لأنه أخذ بالأسباب السليمة والصحيحة.
2: شكرا لحضرتك فضيلة الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر، وكل الشكر لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 1:30 إلا دقيقتين، إخوة الإيمان حوالي نصف الساعة نحياها مع القارئ الشيخ محمود عبد الحكم في تلاوة من سورة الفتح.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ومغانم كثيرة يأخذونها.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة مما تيسر من أول سورة الفتح تلاها القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ شريف خليف.

0: قدم المبتهل الشيخ شريف خليف هذا الابتهال. الثالثة من عصر الأربعاء كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هيا بنا نستمع إلى القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد في ترتيله القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. يبدأ هذه الفقرة من أول سورة مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

0: من أول سورة مريم حتى الآية 35 من سورة طه رتل علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء في الواحدة من بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الثالثة والنصف ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو ما يتيسر من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة التوبة، تلاها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف العام على الأروقة العلمية والتراثية بالأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا
1: دكتور عبد المنعم. يعني من المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لاقى الكثير من أهله ومن قومه في بداية الدعوة، فكان من بين هؤلاء عتبة بن ربيعة الذي ذهب إليه ويحاوره بأن يتنازل عن النبوة إذا أراد مالا وإذا أراد منصبا وإذا أراد زواجا وهكذا، فكيف كان حوار الرسول صلى الله عليه وسلم ورده عليه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات، وأن يكون شاهدا لنا لا علينا. اللهم أمين، اللهم أمين. نعم أخي العزيز، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجالس المشركين ولا يقاطعهم، مع أنهم من أعدائه، بل هم الذين جعلوا العداء حاجزا بينهم وبينه عليه الصلاة والسلام. وفي نفس الوقت كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحب القرآن. تخيل، الكفار كان يحب الرسول ويحب القرآن، كان يسمو النبي إيه؟ بالصادق
1: الأمين.
2: الأمين. طب والقرآن كانوا يحبونه، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله
1: يجحدون.
2: عتبة بن ربيعة كان أحد كبار رجال الكفر في مكة، بلغتنا العادية عتاولة الكفر في مكة، الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة والحكم ابن هشام. عتبة بن ربيعة كان يوما في مجلس مع قريش، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده عليه الصلاة والسلام. فقال عتبة لقومه: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمور لعله يرجع عن ما يدعو إليه؟ قالوا: اذهب يا أبا الوليد. فذهب إليه فكلمه، قام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله وقال: يا ابن أخي، بدأ يلاطف النبي عليه الصلاة والسلام، أنت عندنا من حيث قد علمت عشيرة ونسبا، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم. ما هو الأمر العظيم؟ فرقت بينهم وبين جماعتهم، فرقت بينهم وبين آلهتهم، عبت الآلهة، عبت دينهم ودين آبائهم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تريد يا أبا الوليد؟ واحد بيعرض عليه ويقول: أنت اللي عملت كذا وكذا وكذا. النبي بلطف قال: ماذا تريد يا أبا الوليد؟ انظر، لم يقل له: ماذا تريد يا كافر يا مشرك، بل يا إيه؟ يا أبا الوليد اسمع. قال: يا ابن أخي. ماذا تريد يا أبا الوليد؟ أريد أن أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت مالا أعطيناك المال، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان الذي يأتيك رأيا تراه أو مرضا أو جنا تراه فإننا لا نستطيع رده.

0: إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوقف عتبة وقال: يا محمد أدعوك وأنشدك الرحم أن تسكت. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع، لأنه علم أن الرسول صادق، ورجع عتبة ابن ربيعة إلى قومه يحذرهم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف العام على الأروقة العلمية والتراثية بالأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، 5 دقائق مع القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع، يتلو من سورة الحج.

0: القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع وقد تلا ما تيسر من سورة الحج.
1: إذاعة
0: إذاعة
1: القرآن
0: القرآن
1: الكريم
0: الكريم
1: من
0: من
1: القاهرة
0: القاهرة
1: تقدم
0: تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، جاء الإسلام بمنظومة من الشرائع والشعائر التي توصل العبد إلى سعادة الدنيا والآخرة بقدر تمسكه بها، ولا تقتصر أسباب السعادة على الأسباب المادية فقط، بل يجدر بالمسلم أن يستيقن أن السعادة في الحياة الدنيا تقوم على الإيمان بالله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه، فذلك لب الشعور بالسعادة. صحيح أن الماديات من أموال ومتاع الدنيا ضرورية وتزيد من السعادة والهناء في الحياة، ودليل ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنئ. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد سئل أحد الحكماء يوما: كيف تتحقق السعادة في الحياة؟ قال الحكيم: سوف ترون الآن. ودعاهم إلى وليمة وجلسوا إلى المائدة، ثم أحضر الطعام وأحضر لكل واحد منهم ملعقة بطول متر، واشترط عليهم أن يأكلوا بهذه الملعقة العجيبة. فحاولوا جاهدين لكنهم لم يفلحوا، وكلما حاولوا سقط الطعام وقاموا من المائدة جائعين. قال الحكيم: والآن انظروا. وأمسك بالملعقة وملأها بالطعام، ثم مدها إلى جاره الذي بجانبه، وجعل كل منهم يمد بملعقته لمن بجانبه، وبذلك شبعوا جميعهم. ثم وقف الحكيم وقال: من يفكر على مائدة الحياة أن يشبع نفسه فقط فسيبقى جائعا، ومن يفكر أن يشبع أخاه سيشبع الاثنان معا، فمن يعطي هو الرابح دوما لا من يأخذ. سعادتك في الحياة لن تتحقق إلا بإسعاد الآخرين.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، مع الدكتور حسن مدني يقدم بعضا من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي، حديث صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه والدارمي، حديث صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: اقرأوا القرآن ولا يغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لن يعذب قلبا وعلى القرآن. رواه الدارمي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه أو من حاجته فاتكأ على فراشه أن يقرأ ثلاث آيات من القرآن. رواه الدارمي، حديث إسناده صحيح. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الرابعة إلا دقيقتين، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد خمس دقائق من الآن نستمع إلى فقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة من الآية الثامنة من سورة الزمر. أما الآن فيحلق بنا في معاني هذه التلاوة فضيلة الدكتور إبراهيم سلامة.
4: سادتي السلام عليكم. سورة الزمر سورة مكية إلا في بعض آياتها، وهي تبتدئ بالعبادة والإخلاص فيها: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دون الله أولياء يعبدونهم ليقربوهم من الله، يشركون من حيث لا يعلمون، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وهم كاذبون في هذا الافتراء، كافرون بربهم، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لقد علموا أن الله اصطفى الملائكة من خلقه فنسبوها إلى الله جهلا، ثم تمادوا في الجهل فجعلوا الملائكة إناثا. سبحانه هو الواحد القهار المتفرد بالعبودية، القاهر فوق عباده. إن الخلق هو الدليل الوحيد على التفرد بالملك والقدرة، فلينظر الإنسان إلى الطبيعة ثم لينظر إلى خلقه، ففي الأولى هو خالق السماوات والأرض بالعدل والحق والتقدير، وهو الذي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يذهب هذا ويحل محله ذاك، ويغيب أحدهما إذا طرأ عليه الآخر، وهي تكر على هذا النظام كرورا متتابعة. وهو الذي سخر الشمس والقمر، كل يجري إلى أجل مقدر في فلك مقدر، فإن لم يلتفت الإنسان للطبيعة فليلتفت إلى خلقه، فالرجل والمرأة من طبيعة واحدة ونفس واحدة، والأنعام ثمانية أزواج من الإبل والبقر والضأن والمعز، والإنسان يتحول من خلق إلى خلق في مراحل، وفي كل مرحلة تقدير وتصوير، والخلق محفوظ في ظلمات ثلاث، هي ظلمات البطن والرحم والمشيمة، تلك قدرة الله ومصدرها الله ربكم، فأنى تصرفون وكيف تعدلون عن عبادته إلى عبادة الذين تدعون أنهم يقربون. بعد هذا لا بد للإنسان أن يفكر ويختار، فإن كفر فإن الله لن يضار بالكفر، وإنما يضار به صاحبه، لأنه سيقوده حتما إلى الهلاك. وهو لا يرضى لعباده الكفر، رحمة بكم، لأن الكفر يؤدي إلى التهلكة، وإن تشكروا يرضه لكم، لأن في الشكر صلاحكم. ومتى جرت الأمور على مقتضى العقل والاختيار، فالمسؤولية فردية متعلقة بصاحبها، لا تتعداه إلى غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبعد كل هذا إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، ولكن الإنسان بعد ذلك ضعيف كنود، فمن ضعفه أنه إذا مسه الشر دعا ربه منيبا إليه، ومن كنوده أنه إذا أحس بنعمة نسي ما كان يدعو إليه من قبل، ونسب نعمة الله إلى غيره، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وهل يستوي الإنسان الناكر والإنسان الشاكر؟ وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. بعد ذلك تطالب الآيات المؤمنين بالإحسان، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، فإذا لم يتمكن الإنسان من الإحسان في وطنه فأرض الله واسعة، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالخاسرون هم الذين لا يحسنون في أوطانهم، وهم الذين إذا هاجروا لم يحسنوا، أولئك خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وأمرت لأن أكون أول المسلمين.

0: أمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون صدق الله العظيم.
1: في رحاب المصحف المجود استمعنا وحضراتكم إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل تلا من الآية 8 من سورة الزمر حتى الآية 38 من السورة نفسها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وساعتنا 34 دقيقة. المبتهل الشيخ عبد الرازق الجندالي.

أتيتك راجيا أتيتك راجيا.

قدم المبتهل الشيخ عبد الرازق الجندالي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صدق الله العظيم. حول أمانة الكلمة ودورها في حماية الوطن، نقدم لحضراتكم الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، تلتقون بها في 5:05. ضيفها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس، ويحاوره من المذيعين الزميل الدكتور وسام البحيري. وفي 6:15 نقدم لحضراتكم قرآن المغرب، نستمع خلاله إلى القارئ الشيخ محمد بدر حسين والتلاوة من سورة الرعد. وفي 10:15 تلتقون مع الأمسية الدينية. أمسية اليوم سجلت من مسجد الشيخ إبراهيم صالح بدير بكفر عمر مصطفى، مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. في هذه الأمسية تلاوة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكلمة من فضيلة الدكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر الشريف، وتختتم الأمسية بابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد. هذه الأمسية من إعداد وتقديم الزميل خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الصبح والعصر. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 4:37. إخوة الإيمان، حسب توقيت القاهرة يؤذن بصلاة العصر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان، أذن الشيخ نصر الدين طوبار بصلاة العصر حسب توقيت القاهرة. صلاة المغرب يؤذن بها في 8:58. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة المطففين، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين

0: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة المطففين تلاها القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سؤال يقول: أيهما أفضل في الصدقة، صدقة السر أم العلانية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صدقة السر هي التي لا يعلم بها أحد من الناس إلا من أعطاها ومن أخذها طبعا بعد علم الله عز وجل، وصدقة السر فضلها عظيم، وكذلك صدقة العلانية إذا أخلص الإنسان النية في كل منهما. لكن الله عز وجل قال وبين في فضل صدقة السر فقال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. يقول الإمام القرطبي: قوله تعالى فنعما هي ثناء على إبداء الصدقة، ثم حكم على الإخفاء بأنه خير من ذلك. وعليه فعلى الإنسان أن يخفي الصدقة بقدر المستطاع، لأن الحديث الوارد في الصحيح في السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وهذا لا يمنع أن الإنسان قد يجهر بالصدقة، ولكن من غير مباهاة، أو من غير كسر لقلب الفقير، أو من غير رياء، حتى تكون نيته خالصة لله عز وجل. والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 12 و13 من سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هاتين الآيتين اللتين استمعنا إليهما منذ قليل، فيهما إنذار من الله عز وجل للكافرين بسوء المصير، وفيهما بشارة للمؤمنين بحسن العاقبة، حيث قال عز وجل: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.
1: قبل أن نخوض في غمار هاتين الآيتين، نود أن نعرف سبب نزول هاتين الآيتين.
2: في الحقيقة وردت روايات متعددة في سبب نزول هذه الآية والتي بعدها، ومن أشهر هذه الروايات ما ذكره ابن إسحاق عن عاصم بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتصر على قريش في غزوة بدر ورجع إلى المدينة المنورة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال لهم: يا معشر اليهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم، فقد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم. فقال له بعض اليهود: يا محمد، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت فيهم فرصة، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس. فأنزل الله عز وجل هاتين الآيتين، والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء اليهود ولأمثالهم من المشركين الذين يتفاخرون بقوتهم ويغترون بأموالهم وبأولادهم وبعصبيتهم، قل لهم: ستغلبون وتهزمون في الدنيا على أيدي المؤمنين، وتحشرون يوم القيامة، ثم تساقون إلى نار جهنم وبئس المهاد. ولقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتولى الرد عليهم وأن يواجههم بهذا الخطاب المشتمل على التهديد والوعيد، لأنهم كانوا يتفاخرون عليه بأموالهم وبقوتهم، فكان من المناسب أن يتولى النبي صلى الله عليه وسلم الرد عليهم وأن يخبرهم بأن النصر سيكون له ولأصحابه، وأن الدائرة ستدور على أعدائه صلى الله عليه وسلم. ثم ساق القرآن الكريم مثلا مشاهدا يدل على نصر الله تعالى لأوليائه وعلى خذلانه لأعدائه، فقال: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. والمراد بالآية هنا العلامة والبرهان والشاهد على صدق الشيء المخبر عنه، والفئة الجماعة من الناس. والمعنى: قد كان لكم أيها الناس علامة عظيمة ودلالة واضحة على أن الكافرين سيغلبون وأن المؤمنين سينتصرون. هذه العلامة يدل عليها ما جرى في غزوة بدر، فقد رأيتم كيف أن الله تعالى قد نصر المؤمنين مع قلة عددهم وهزم الكافرين مع كثرة عددهم وعددهم. ولقد كان المؤمنون يرون أعداءهم أكثر منهم عددا وعدة، ومع ذلك لم يهابوهم، بل أقدموا على قتالهم بإيمان وشجاعة، فرزقهم الله عز وجل النصر على أعدائهم. ووصف سبحانه الفئة المؤمنة بأنها تقاتل في سبيل الله على سبيل المدح لها وعلى سبيل الإعلاء من شأنها ولبيان الغاية السامية التي من أجلها قاتلت الفئة المؤمنة ومن أجلها تم لها النصر، فهي لم تقاتل لأجل عرض من أعراض الدنيا، وإنما قاتلت لتكون كلمة الله هي العليا. وقوله سبحانه يرونهم مثليهم رأي العين، معناه على الرأي الراجح يرى المؤمنون المشركين ضعفهم في العدد. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، أي والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء نصره وفوزه، فهو القادر على أن يجعل الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة، لا راد لمشيئته ولا معقب لحكمه. وإن الذين يغترون بقوتهم وحدها ويغترون بما بين أيديهم من أموال وعتاد ورجال ولا يعملون حسابا للقدر الذي يجريه الخالق عز وجل على حسب مشيئته وإرادته، هؤلاء الذين استحوذ عليهم الشيطان تداهمهم الهزيمة من حيث لا يحتسبون، وقد يفجأهم الخسران والخذلان من الطريق الذي توهموا فيه الكسب والانتصار. لذا أمر الله تعالى عباده بالاعتبار والاتعاظ فقال إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي إن في ذلك الذي شاهده الناس وعاينوه من انتصار الفئة القليلة التي تقاتل في سبيل الله على الفئة الكثيرة التي تقاتل في سبيل الطاغوت لعبرة عظيمة ودلالة واضحة لأصحاب المدارك السليمة ولأصحاب العقول الواعية التي تفهم الأمور على حقيقتها وتؤمن بأن الله تعالى قادر على كل شيء. أما أصحاب القلوب المطموسة وأصحاب النفوس المغرورة فهي عن الاعتبار والاتعاظ بمعزل. وبذلك تكون الآيات الكريمة قد أنذرت الكافرين بسوء العاقبة إذا ما استمروا على كفرهم، وساقت لهم ما يؤيد ذلك من واقع ما شاهدوه، وبشرت المؤمنين بنصر الله، وحثتهم على الاتعاظ والاعتبار، لأن من شأن المعتبرين أن يكونوا مراقبين لله ومنفذين لأوامره ومبتعدين عن نواهيه، ومن كان كذلك كان الله معه بنصره وتأييده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منها

0: والحياة.
1: فرح أبو هذا العلم أصبح موردا عابا لقصاد العلوم ومصدرا.
2: الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من خلال هذه الفترة الإذاعية المفتوحة، ونعيش سويا مع موضوع أمانة الكلمة وحماية الوطن، ومعنا ضيفا كريما فضيلة الدكتور محمد داوود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. وفي البداية أقدم لكم فريق عمل اليوم، من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي، ومن أسرة الإعداد منى عثمان، ومن خلال الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حينما نتحدث حول هذه القضية وهي قضية أمانة الكلمة، فذلك نابع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسى قواعد الصدق وحذر من عواقب زلل اللسان أكد على ذلك المنهج متحليا بما جاء في القرآن الكريم. ونحن من خلال إذاعة القرآن الكريم إذ نتحدث حول هذه الكلمة من المنظور الإسلامي، فليس الأمر لمجرد كلمة، إنما هو ميثاق غليظ وعهد وعقيدة وبناء، لأن الكلمة بها ندخل الدين، والكلمة بها نقر الحقوق ونقر الواجبات ونعترف بها، بالكلمة أيضا نبني الوطن أو لا قدر الله نهدم الوطن، وبه نحفظ الدماء أو نسفك الدماء. ولذلك لا نستطيع أن نتبحر أكثر في هذا الموضوع إلا في حضرة عالم جليل، وهو فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس، لنفتح معه عددا من المحاور من خلال هذه الفترة المفتوحة. باسمكم أرحب بفضيلة الدكتور محمد داود. دكتور محمد، أهلا بك.
1: أهلا بحضرتك وبالإخوة المستمعين.
0: ابتداء، حينما يتساءل المستمع الكريم، بالتأكيد هناك كلمة الأمانة ترد حول المال، أمانة العهد، أمانة المسؤولية وخلاف ذلك، لكن أن نقول هناك ما يسمى بأمانة الكلمة قد يبدو الأمر جديدا أو حديث العهد إلى اعتقاده. هنا نريد أن نتوقف عند مفهوم أمانة الكلمة في الإسلام، وما هي الضوابط التي أتاحها الإسلام لهذه الأمانة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد. معالي الدكتور الفضيل، أحييك على هذه التقدمة، وأحييك على ما أرسلت إلي من عناصر هذا الموضوع، كل عنصر يحتاج إلى حلقة كاملة. وأستميحك إذنا أن نمهد لكلامنا بشيء مهم من الواقع الذي تعيشه أمتنا وأوطاننا. معلوم لدى الجميع، لا يخفى على أحد، أن المنطقة العربية والإسلامية تقع تحت تأثير حرب فكرية، تقع تحت تأثير حرب فكرية على العقل، بإثارة الشبهات وتشكيك المسلم في دينه، في قرآنه، في نبيه، في قياداته، في كل شيء يتصل بوطنه. وأيضا تقع تحت تأثير حرب فكرية على القلب المسلم، بإثارة الشبهات التي تتصل بالشهوات لتنتشر بين الشباب حتى تقضي عليهم. المنطقة العربية وحدها في آخر إحصائية أحصوا أكثر من 4 ملايين موقع جنسي لتدمر الشباب. كذلك حرب على الأخلاق بمحاولة إشاعة المخدرات ومخدرات كيماوية حديثة ونحو ذلك، تذكرنا بحرب الأفيون والمخدرات التي كانت بين إنجلترا والصين، وارتفع عدد المدمنين في الصين في هذا القرن من 2 مليون إلى 200 مليون. ولذلك في الصين كانوا يؤرخون لهذا القرن بأنه قرن الإذلال الصيني. إلى هذا الحد تكون الخطورة في هذه الحروب. والماسونية من خطورتها أنها تجلس نفسها مكان الإله، لا ترضى بأخلاق، بدين، بقيم، هي تأتي على كل ذلك. ومن هنا حين يكون الوطن معرضا بأبنائه، بقيمه، بتاريخه، بدينه، بهويته، الدين هوية، اللغة هوية، الثقافة هوية، حين يكون الوطن معرضا لهذه المخاطر، ولا سيما إن كان هذا الوطن هو مصر التي ذكرها الله في القرآن 5 مرات باللفظ صريحة، وأكثر من 80 مرة كما أحصاها عالم فضيل من الأزهر أستاذ البلاغة، هو أستاذنا الدكتور عبد الله سرحان في كتابه عن ذلك. يعني هذا كلام موثق، ليس كلام عاطفة، ولكنها بحوث علمية محققة. مصر التي بها أرض سيناء، فيها أرض التجلي الأعظم من الله سبحانه وتعالى. وإذا أحببنا وأحبب أخي المستمع أن يقف على هذه العظمة، فأنا أحيله على كتابين. الكتاب الأول للعبقري المؤرخ المصري جمال حمدان، حين لخص الموضوع كله في كلمتين، قال: مصر عبقرية الزمان وعبقرية المكان. عبقرية الزمان تاريخ، والذي صنع التاريخ هو الإنسان، وعبقرية المكان جغرافيا، موقع، ثروات إلى آخره. مصر عظيمة. ويضيف الكتاب الثاني، هو كتاب مهم وترجم إلى العربية لأستاذ الحضارة المصرية القديمة جيمس هنري بريستيد، أذكر الاسم مرة ثانية، جيمس هنري بريستيد، ألف كتابا، وكان هذا الكتاب سيدي، يعني هذه معلومة شيقة فيها سر الجاذبية لأخي المستمع والإخوة والأخوات، أنه قال: أنا سأؤلف هذا الكتاب ولن أستقي معلومات في هذا الكتاب من المصادر السابقة. قالوا: من أين تأتي إذن بالمعلومات والمعارف؟ قال: من المصادر الأصلية، من النقوش والحفريات التي أقوم بها. قالوا: هذا يكلف كثيرا، هيئة اليونسكو ساعدته بعشرات الملايين من الدولارات، وأتم الكتاب، ظلت به فجوات، أعانه العلماء الذين يقدرون قيمة الآثار المصرية القديمة. سأكمل، لكن بعد ذكر، هل تعلم من أهمية هذه الآثار وقيمة مصر في التاريخ كله؟ الوحيدة في الأقسام العلمية في العالم كله، لا هناك قسم لعلم المصريات، الوحيدة من بين الدول التي فيها الآثار مصر في كل أقسام العالم، كل بأقسام العلامات، الوحيدة التي فيها إيجيبتولوجي، إنما فيها هذا القسم. فألف الكتاب، العنوان عبقري، عن مصر، قال: فجر الضمير، الفجر، البداية، الريادة، القمة. وقال إن عناصر العظمة في مصر، أن حضارتها قامت على محاور 3: العلم والإيمان. الإيمان بوجه ما، الإيمان في مطلقه، ثم الأخلاق، زي كتاب الموتى تجد فيه من الأخلاق العظيمة. فنحن نتحدث عن عظمة فريدة في هذا الوطن العظيم مصر، والعظمة لا تتأتى من فراغ. من هنا، حين نعلم أننا نقع تحت تأثير حرب فكرية، وأن الوطن مقصود من كل هذه الجهات، حرب مياه، حرب اقتصادية بالسلاح، الحروب ثقافية، الحروب على كل الضروب والمحاور، فينبغي أن نستشعر الخطر. إذن ومن هنا تأتي خطورة الكلمة وأمانة الكلمة ومسؤولية الكلمة. لماذا؟ حاضر سيدي الدكتور، إن الكلمة أخطر من السلاح. لماذا؟ الرصاصة تقتل شخصا واحدا، أما الكلمة تدمر أجيالا، تهدم أوطانا. من هنا الكلمة أمانة عظيمة. الكلمة هي الوعي، هي الدين، هي الإيمان، هي أساس الحضارة. في البدء كانت الكلمة، لابد وأن نعي إلى هذه المسؤولية وهذه الأمانة.
0: إذن فضيلة الدكتور، حينما تستعرض معنا هذين الكتابين ترسم لنا ملامح مصر من خلال أنها دولة علم ودولة إيمان ودولة أخلاق، ولها عبقرية في الزمان والمكان، وبالتالي هناك مسؤولية كبيرة جدا خاصة أمام الشباب وهو الفئة المستهدفة الأكبر، في ضرورة الحيطة والحذر تجاه أي كلمة تبث قد يشاركون فيها بطريقة متعمدة أو غير متعمدة. ومن هنا نتحدث عن عاقبة من يتخلى عن حمل أمانة الكلمة بضوابطها التي جاءت في الإسلام.
1: الكلمة في زماننا، أرجو أن نتصل بالواقع بصورة لصيقة أكثر من
0: الماضي.
1: الكلام الذي يعني يكون مطلقا في العلم فهو كثير. الكلمة الآن أصبح لها وسيلة سحرية في مواقع التواصل الاجتماعي، اسمع معالي الدكتور، وأصبح لها فعل السحر في إطار الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو لون من البرمجة التي تفكر مستقلة عن الإنسان، يعني بعد أن يصنع الإنسان البرنامج يستقل عن مبرمجه ويفكر هو ويصنع برامج جديدة. فاجتمعوا في روما من عامين كبار الدول ليضعوا ميثاق أخلاقي للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، لكن هيهات أن يلتزم به أحد. مخاوفهم كانت تتركز في أمرين: أن التفكير بصورة مستقلة من البرامج الذكية في إطار الذكاء الاصطناعي، أول تخوف أنه يمكن أن يأخذ قرارات مستقلة
0: بمعنى
1: خارج التوقع، لا يمكن الإنسان أن يتوقعها، هذا شيء مخيف. الأخطر أن هذه القرارات التي هي خارج التوقع، اسمع معالي الدكتور، هي خارج السيطرة، لا يستطيع الإنسان أن يوقفها. قالوا إذن نحن أمام مخاطر. من أيام أرسل لي دكتور صديق في أمريكا وهو مصري إلى أن عملية القلب المفتوح التي تحتاج إلى ساعات، 8 ساعات أو أكثر، أصبح بالذكاء الاصطناعي الآن والنانو تكنولوجي تجرى، وأرسل لي الفيديو، تجرى في دقيقتين. دقيقة يدخل السونار فيسحب الصمام التالف، يدخل السونار مرة ثانية فيضع في الموضع الصحيح الصمام الصحيح الجيد الذي يريدونه، يشرب مشروبا في ربع ساعة ويخرج ويمشي.
0: ده الجانب المشرق،
1: هذا خيال. نعم. لكن يعني إلى أي مدى يصل؟ وأنا أريد أن نقع على الشهد في هذا الجانب حتى نقويه عند الشباب لنتحول إليه. الأمر الثاني، من أيام أعلنت وكالة الأنباء الأمريكية أن المسؤولين الكبار في أمريكا والبنتاغون عرضوا مسابقة للمطورين في البرامج التكنولوجية أن يصنعوا شيئا من الطيران الذي يطير بالذكاء الاصطناعي بدون طيار، وبه برامج. هذه البرامج تتفاعل مع بعضها البعض في الجو وتأخذ قرارات بعيدا عن الإنسان على الأرض وتقوم بتحقيق المهمة، فتكون صعبة أن يواجهها العدو أو الإنسان. وبالفعل فاز بها من قام بالتطور لسيارات تسلا، وبهذه البرامج فاز بها وصنعوا ذلك. نحن أمام شيء خطير. لذلك سيدي معالي الدكتور، وأرجو من الشباب والمثقفين أن يقرأوا هذا الكتاب، فهو على شبكة المعلومات وترجمة إلى العربية. كنا نتحدث معالي الدكتور قبل ذلك عن الحداثة وما بعد الحداثة. معلوم أن الحداثة مصطلح غربي، والتجديد التجديد مصطلح إسلامي، لكن الآن لم يعد للحداثة وجود، ولم يعد ما بعد الحداثة له وجود. أصبحوا يتحدثون عن ماذا؟ عن ما بعد الإنسان. ما بعد الإنسان ظهر متغير جديد في الساحة يمكن أن يتحكم في الإنسان، له خطورة إن لم ينظر للإنسان أن يحمي نفسه. حين يأخذ هذا الكائن الذكاء الاصطناعي قرارات خارج التوقع وقرارات خارج السيطرة، فبدأوا يكتبون في الأدبيات يروجون إلى خطورة هذه المرحلة ما بعد الإنسان، خطورة هذه المرحلة من حيث الأخلاق، وكيف يمكن أن سنت الأخلاق بعيدا عن الآلة. لماذا؟ لأن ممكن للذكاء الاصطناعي أن يقوم، وهذا المصطلح من عندهم من البرمجة، بالتزييف العميق. التزييف العميق أو الوقوح في الهلوسة شيء خطير على أخلاقنا، فنحن الآن أمام مخاطر خطيرة جدا تهدد الحياة والمستقبل. ولذلك لابد وأن نحدد أين موقعنا من خريطة الذكاء الاصطناعي، أين موقعنا من الخريطة العلمية العالمية. الكلمة هنا تتجاوز الحدود الأخلاقية إلى وسائل الهدم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي الذي يضار بحرفية وذكاء خارق فيصنع وعيا مزيفا يمكن أن يهدم الأوطان،
0: ويختلط فيه الحابل بالنابل،
1: ويختلط فيه الحابل بالنابل، قل ما شئت. نعم. في هذا فلذلك لابد أن نستشعر الخطر أمام الكلمة في هذا السياق الجديد وهذا الواقع الخطير جدا. ومن هنا أنت تجد أن التغير جارف وشديد، والعدوان على الهوية جارف وشديد، والعدوان على الأخلاق جارف وشديد جدا. الضحية هم الشباب، هم المستقبل، هي الأوطان ما لم نصنع الوعي. والكلمة هي الأساس.
0: فضيلة الدكتور محمد داود، يعني نحن تفاعلنا مع الشباب من خلال هذه الفترة المفتوحة، ورصدنا بعضا مما يدور في مخيلتهم حول عدد من الموضوعات، حول مثلا الكلمة السلبية، حول تأثير الشائعات وخلاف ذلك. نستمع إلى هذه المداخلات.
2: حبيبة، لو قلنا إيه مفهوم أمانة الكلمة بالنسبة لك؟
3: يعني ان كل واحد ياخد باله من كل كلمه بيقولها، لان ممكن الشخص اللي قصادي يبقى واثق فيه فياخد الكلام ده على محمل الجد، ممكن الكلام كده يطلع غلط اساسا.
2: طب لو قلنا بالنسبه للكلمه وتاثيرها على المجتمع،
3: يعني ممكن يبقى فيه كلام يتنشر كاشاعه، او مثلا لو حاجه في الدين قلتها غلط فيبقى ذنب عليا، والكلام يفضل نقي كلام فكل ده ما ينفعش.
2: طب انت بتتعاملي مع الاعلام والسوشيال ميديا ازاي؟
3: مش اي حاجه بنشرها، يعني لازم اتاكد ان الكلام ده صح ولا لا، الحاجه دي ممكن معموله بالذكاء الصناعي، مش حاجه حقيقيه، فمش اي حاجه تنشر وخلاص واصدقها.
2: وكان لابد ان احنا نتفاعل مع الجمهور، وعلشان كده بنتواصل مع محمود من محافظه اسوان، وبنساله يا ترى لو هناك رساله غامضه وصلت اليه، أو كلمة، أو من خلال خبر معين منشور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بيتعامل معهم بأي طريقة.
4: لو وصلت لي رسالة أو شائعة مجهولة أو معلوم مصدرها على تليفوني بتمس أمن البلد أو اقتصادها، بحاول أقدر خطورة انتشار هذه الشائعة بين الناس. لو الشائعة ضررها كبير ولازم التعامل معها فوراً، بدور على الجهة المسؤولة المختصة في موضوع الشائع، وبحاول ألاقي وسيلة اتصال وبلغهم عن الشائعة ومصدرها لو كنت عارف مصدرها. ولو لقيت شائعة تجاهلها أفضل، بحاول أتجاهلها وما تفعلش معها للحد بين انتشارها بين الناس.
2: ومن خلال إذاعة القرآن الكريم وهذا البرنامج الإسلام والحياة، بنسأل محمود وبنقول له بالنسبة للأصدقاء في أسوان، إيه الرسالة اللي ممكن بتحذرهم منها، خاصة بالنسبة لتأثير الكلمة عليهم، وقد تؤدي أحيانا إلى أن تكون مصدر من مصادر التشاؤم.
4: الكلام السلبي والتشاؤم له تأثير كبير، خاصة على من هم في عمر المراهقة والشباب، بتخلي الناس تشك في كل حاجة، وبيبقى ما فيش ثقة بينها وبين مؤسسات الدولة. أي تطوير أو تحديث بسبب نشر الكلام السلبي والتشاؤم بيخلي الناس ما تتعاملش معه بسلاسة، وما بتسعاش للحفاظ عليه والدفاع عنه.
2: وبنسأل أسماء مجاب هنا وبنقول لها يا ترى لو هناك رسالة وصلت على الموبايل وكانت بتحمل مثلا أخبار أو شائعة أو موضوع معين خاص بأمن البلاد أو عن طريق مثلا اقتصاد البلاد، إزاي بتتعامل مع الرسائل المجهولة؟
5: التصرف الشرعي في الحالة دي إن أنا أتجاهلها تماما، لغاية ما أتأكد من صحتها، امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طب لو لقيتها فعلا انتشرت، يبقى في الحالة دي لابد من إبلاغ الجهات الأمنية المختصة إذا لزم الأمر لذلك.
2: معنى كده أسماء إن الكلمة لها مفعول السحر وبتأثر بالإيجاب أو بالسلب، خاصة إن هي ممكن تبث نوع من حالات التشاؤم ما بين أفراد المجتمع.
5: الكلمة السلبية طبعا بتؤدي إلى الخذلان وإضعاف الروح المعنوية ونشر الخوف واليأس بين الناس، وده طبعا بيؤدي إلى سلبي رهيب في التماسك المجتمع وجبهته الداخلية. عشان كده بيدعو الإسلام إلى الكلمة الطيبة اللي بتبعث الأمل وتدعم النفس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الكلمة الطيبة صدقة. وقال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فالكلمة الطيبة دي بتؤدي إلى إن هي بتبني المجتمع وتبني العلاقات، أما الكلمة الهدامة فتفرق وتضعف المجتمع.
6: اللهم احفظ مصر.

0: اللهم آمين يا رب العالمين. مستمعين الأعزاء، وما زلنا نتواصل معكم من خلال موجات إذاعة القرآن الكريم وهذه الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، ومعنا ضيفا كريما فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود. دكتور محمد، يعني هل هناك من تعقيب
1: أنا
0: على هذه؟
1: مسرور بشبابنا
0: نعم،
1: وعلى وعيه، وأريد هنا يعني أن أرصد مع سيادتك ومع الإخوة المستمعين ما شاع على مواقع التواصل الاجتماعي، ثقافة الترند، يعني التجارة بأعراض الناس.
0: للأسف
1: يعني الإنسان قد يشغل عن جريمة تقع أمام عينيه، بدل من منعها أو مساعدة من تقع عليه هذه الجريمة، يكتفي بالتصوير والنشر، ويريد أن يجمع إعجابات وحتى يحصل على المال. فصارت أعراض الناس يعني للتجارة ثقافة الترند. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حدث الرجل أخاه ثم التفت صار الحديث أمانه. من غير أن ينبه، من غير أن أنبه حضرتك إلى أن هذا الأمر أمانة، مجرد إحساسك أن هذه خصوصية ينبغي أن تحترم وأن تصان. نحن في مجتمع مؤمن، تصان فيه الخصوصية، تصان فيه الأعراض، تصان فيه هذه المحامد والأخلاق الذي عشنا وتربينا عليه. الأمر الثاني مما قاله الشباب: نشر الشائعات. القرآن جاء بالحل، والحل هو في فحص المنشور. أنا لا يكون مني الاندفاع والتهور أمام منشور هناك يعني من صاغه بخبث ومكر ودهاء لإثارة الفتن وصناعة الكراهية. ينبغي فحص المنشور وألا أتعجل. المؤمن كالنحلة لا يقع على الأشياء المكروهة والملوثة، لا يقع إلا على الشهد، لا يقع إلا على الأزهار. لا شأن لنا بهذه الأمور. كن كالنحلة لا تقع إلا على ما هو محمود وما هو طيب وما فيه ثواب. أنشر فضيلة، أنشر آية، أنشر قرآنا، خذ ثوابا. الأمر الذي يلي ذلك، وهذا خطير يا معالي الدكتور، ونحن نقوله بمنطق الحب، ونسأل الله الهداية لكل الإنسانية السمحة، أن يهدي الله الإنسانية السمحة جميعا إلى كل خير بمنطق الحب للخير لهم ولنا ولكل الإنسانية السمحة. موجة التأويل العبثي للنصوص الدينية الذي يخرج عن ضوابط علمية للنص، نزل بلسان عربي مبين. وإذا قلت لأحدهم: يا أخي هذا خارج عن هذه الضوابط، قل: أنا رأيي أنا حر. الحرية في مجتمعنا، في هويتنا، حرية منضبطة.
0: هو يسعى لعصرنة التفسير،
1: يعني الحرية عندنا حرية منضبطة. أما الحرية التي لا تنضبط بأخلاق ولا أمانة ولا تنضبط بقواعد ومعايير يعني ارتضاها أهل اللغة وأهل العلم لهذا، فهي حرية الفوضى. هذه تصنع فتن، التشكيك في الثوابت، عزل النبي عن الرسالة، جريمة خطيرة جدا. أنت تعزل صاحب الوحي الذي بيّن الله عز وجل أن طاعته جزء من الرسالة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كيف نتأسى به وقد أمرنا الله عز وجل في قرآنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلى عشرات الآيات. ويحق لنا أن نسأل سؤالا مستحقا ومحوريا في هذا السياق، يعني: يا سيدي الأستاذ الفيلسوف الدكتور المفكر، تريد أن أعزل النبي أنه مبلغ فقط، وأنت وآخذ كلامك أنت، يعني أنت ستكون بديلا لوضع النبي وأنت الذي ستبين وآخذ؟ هل هذا منطق؟ هل هذا عقل؟ هل يمكن؟ يا أخي أنا بدون ذكر أسماء، يعني رأيت أن يعني عالما كبيرا متخصص في الآثار غار على أن يتحدث غير المتخصصين في الآثار،
0: نعم
1: فقال الدكتور فلان يتكلم وهذا ليس تخصصه، وفلان يتكلم على غير تخصصه. إن كان لا يقبل في الآثار أن يتكلم غير المتخصص وهو عالم في مجاله، أولى بذلك الدين. أليس بنا رجل رشيد؟ هذه أمور مهمة. لماذا؟ لأن التشكيك في الثوابت هدم للهوية، خطر على الوطن، خطر علينا جميعا. وما من شك أن هذه الأمور ينبغي أن ينظر إليها من يفتحون القنوات الكبيرة جدا لذلك، حتى يحصلوا على يعني أموال كثيرة من خلال الإعجابات ومن خلال الانتشار.
0: هل تؤيد فضيلة الدكتور
1: خطير
0: فكرة حصول ترخيص من الأزهر الشريف مثلا أو من وزارة الأوقاف لمن يعتلي مثل هذه المنابر، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: أنا يعني أريد أن تكون هناك مرجعية علمية، ومرجعيتنا في أعظم مؤسسة على المستوى العالمي الأزهر الشريف. هذه مرجعية علمية، يعني لو بدا لي أو لك أو لأي إنسان أفكار خارج ما هو منشور، أعود بها إلى هذه المؤسسة وأراجع العلماء في هذه المسألة وأناقشهم بدون سقف أعلى. من حق الناس أن تسأل، ومن الواجب على العلماء أن يبينوا، لكن أخرج على الناس كل من جاءته فكرة، هذا يحدث بلبلة ويحدث تشكيك.
0: يعني الخطورة الأعظم ليست في مسألة إيقافه بعدما قال ما قال، لأن هذا الفكر قد انتشر،
1: نعم،
0: ولكن التحجيم يأتي قبل أن يتحدث وأن ننظر في فكره فيما يقول.
1: نريد أن نتعاون في البناء، لا أن يكون منا الهدم تحت كيت وكيت وكيت، وأمور ينبغي أن ننظر إليها بشيء. لماذا؟ نريد أن نحقق مقاصد الشريعة ومقاصد الدين، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النفس، وهذا هو حفظ الوطن. ينبغي أن يكون الكلمة تكون كلمة ذكية تحقق هذه المناحي. وأمرنا بأمر القرآن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن.
0: نعم، هنا لما حينانا ننظر مثلا إلى موقع الكلمة في مثلا المعاملات الاقتصادية،
1: نعم،
0: في ما بين أفراد المجتمع، للأسف يتم استخدام الدين أو توظيف الدين من خلال مثلا الحلف أو الأيمانات وخلاف ذلك، وفي نفس الوقت يتم تسويق المنتجات بطريقة فاسدة.
1: والله
0: وخلاف
1: أنت
0: ذلك
1: موفق ومفتوح عليك،
0: نعم،
1: سيدي الكريم. في هذه النقطة بالذات شيء غريب أن يكون في مجتمع مؤمن أن يصبح الكذب احترافا وسياسة مجتمع. بمعنى، من يقوم بعمل إعلان لسلعة ما لا يلتمس الصدق في إعلانه، وإنما يعطيها من المواصفات أن يقبل الناس عليها، فإذا أقبلوا واشتروها وجدوا مواصفات غير التي أعلن، هذا نوع من الكذب. في إجراءات التقاضي عند أهل المحاماة، بعضهم، أقول بعضهم، حين يتحول الشر إلى خير والخير إلى شر والحق إلى باطل والباطل إلى حق بإجراءات التقاضي، هذا كذب مفضوح.
0: وشهادة الزور،
1: وشهادة الزور على أبواب المحاكم وغيرها، وتأليف واقع جديد للقضية بالكذب، هذا شيء خطير. الغش في الامتحانات، يعني أن يصبح سياسة وأن يصبح معترف به بين أولياء الأمور ونسمع ما نسمع، هذا شيء خطير. الكذب من أخطر الأمور على الناس، لأنه من صفات المنافقين إذا حدث كذب. ولذلك إذا أردنا ذلك ينبغي التحقق من المصدر، التثبت من صحة الخبر، معرفة المصلحة والمفسدة من وراء الكلام، تقدير يعني آثار انتشار هذا الكلام، مراعاة الزمان والمكان. ما من شك أن المسؤولية، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا ينبغي ما تكون فيه الكلمة الطيبة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها.
0: بشأن الكلمة الطيبة، يعني نستمع إلى هذه الآيات البينات. فضلت الدكتور،
1: نعم.

0: صدق الله العظيم. فضيلة الدكتور محمد داوود، ونحن عبر موجات إذاعة القرآن الكريم نتواصل من خلال الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، نبحث حول مفهوم أمانة الكلمة وتأثير هذه الكلمة على استقرار الأوطان. نتوقف مع هذه الآيات البينات، وهو حديث ماتع حول الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة.
1: نعم سيدي، هذه الآية يمكن أن نضع عنوانا لها: جلال الكلمة وخطرها.
0: الله.
1: وليس بعد قول الله قول، وليس بعد هدي الله بيان. يعني الله عز وجل حين ضرب في القرآن مثلا للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة لتصوير سنة الله الجارية في الخير والشر، في الحق والباطل،

0: ثابتا في مرضاة الله، لا يذوب مع طيار المصالح والأهواء المضلة، لا يبيع دينه، لا يبيع شرفه أمام الأموال والمصالح والمنافع. وثانية الصفات فرعها في السماء، هذا رمز يا سيدي للترفع عن الدنايا والشرور، رمز للرفعة والعلو والتمكين، كي يكون المؤمن موصولا بالله تعالى. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، إشارة إلى دوام النفع والعطاء حين يتحقق المؤمن بهذه الصفات الجامعة للخير. يصبح المؤمن هنا قوة إيجابية لنفسه، لوطنه، لمجتمعه، بل للإنسانية السمحة كلها.
1: إن شاء الله.
0: وقوله بإذن ربها إنما بيان لالتماس توفيق الله ورعاية الله في كل كلمة. وكما ضرب الله مثلا للكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، فقد ضرب سبحانه مثلا للكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة لينفر الناس منها، فلا يرغب عاقل في أن يكون حاله كحال الشجرة الخبيثة الضارة التي يسارع الناس في التخلص منها لضررها وعدم نفعها. وهكذا الأشرار في حياتنا لا نرغب في التعامل معهم ولا في صحبتهم ولا في جوارهم، إنهم منبوذون من المجتمع لا يحبهم الناس، وليس لهم عند الله قدر ولا قيمة، لا يحبهم الله عز وجل. ولا يخفى على عاقل ضرر الكلمة الخبيثة في حياتنا المعاصرة، وبخاصة في الإعلام المشبوه. كلمة خبيثة واحدة كفيلة بإشاعة الإحباط وتشويه كل نجاح، وفتح أبواب الفتن وباب التدليس وصناعة الزيف. ولا أحدثك عن مواقع التواصل الاجتماعي وما يحدث فيها لا حد له في إطار الحروب الفكرية والاختراق الثقافي. لذلك كان القرآن حريصا على أمن الكلمة والسمو بها. ولذلك لما كانت الحياة صراعا بين الخير والشر، بين الحق والباطل، فقد وعد الله المؤمنين بمعونته وتأييده بالتثبيت للصالحين الصادقين أصحاب الكلمة الطيبة. فقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما أهل الشر والضلال فقد استحقوا نهاية تناسب ضلالهم وشرهم، فكان لهم الخيبة والخسران. فقال تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللهم رد الناس جميعا إلى الكلمة الطيبة، واجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول يسارعون في الخيرات يا رب العالمين.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. يعني حينما ننظر ونحن نصل إلى ختام هذه الفترة المفتوحة، الإسلام والحياة، إلى سلفنا الصالح، فنجد مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حينما كان يمسك بلسانه ويقول: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم. بعض الناس فضلت دكتور حينما يستعينون بمواقع التواصل الاجتماعي يأخذونه على سبيل الترفيه، الكلمة التي يكتبونها هي مجرد ترفيه، حتى لو يعني في ظنهم أنها دعابة، حتى لو كانت تمس وطن، تمس شخص، تمس هيئة أو خلاف ذلك.
0: هذه إشارة لطيفة من حضرتك أيها الدكتور الفضيل.
1: فتح الله الدكتور.
0: الترفيه ممكن بوسائل حلال، والترفيه موجود والدين قد أذن به. هناك لطائف من النكات اللطيفة العلمية، من النكات الأدبية، وأنت أستاذنا في الأدب، هناك نكات لطيفة جدا من بعض معاني القرآن وطرائفها. إذن يمكن أن نرفه على أنفسنا بمواقف. مثلا إحنا عندنا تاريخ لنوادر جحا، عندنا أدبيات في ألف ليلة وليلة، عندنا أدبيات في الترفيه الحلال والترفيه الذي يبني قيمة ويبني عقلا ويبني خيالا عظيما ويبني مشاعر الحب والود بين الرجل والمرأة وبين الأولاد وآبائهم وإخوانهم وأقاربهم. نحن الإسلام لا يصادر العواطف، لا يمنع المشاعر، لكنه يهذبها.

0: جعلها في البناء وليست في الهدم. ولذلك ينبغي أن يكون المؤمن واعيا إلى هذه المسائل. أما الترفيه عن بالحرام، هل تعلم أخي الكريم أن الأطباء وأهل العلم ذكروا أن رؤية الأجساد العارية يسبب أضرار نفسية بالغة على الشخص، وأضرار تضل علاقته مع زوجته ومع كذا. يعني انتبه وانتبه لحالك، أنما يعني يعرض عليك مثل هذا الأمور. والذكاء الاصطناعي والخوارزميات
1: بتغرب شخصية الإنسان المتعامل مع التواصل الاجتماعي.
0: الله يبارك فيك. نعم. وبعدين أنت تفكر في ماذا يأتيك بالذي تفكر فيه. يعني أنت دخلت على شيء، مثلا دخلت تبحث عن أمانة الكلمة، فأتيك كل ما يتصل بأمانة الكلمة. أنت بحثت مثلا عن شيء يخص أدبيات في هذا الأمر، يأتيك الذي تبحث عنه
1: اهتماماتك،
0: هو يمد لك مادة ويغرقك بهذه التفاصيل.
1: وإذا ضغطت بالخطأ على شيء ما لا تفلت منه،
0: فإنه سيغريك.
1: نعم.
0: سيغريك ويفتح لك. لذلك الذكاء الاصطناعي، نحن أمام شيء جارف، ينبغي أن يكون منا الوعي، ينبغي أن يكون منا الوعي، لأن صناعة الوعي حماية للمستقبل، حماية للهوية، حماية للدين، للغة، للثقافة، للوطن، لأنفسنا، لذواتنا، وبخاصة نحن أمناء على وطن عزيز كريم. هناك من ساعة سيدنا إدريس في أواخر عصر سيدنا آدم، وجاء إدريس على مصر وبنيت حضارة عجيبة. بعض العلماء يشير في القرآن، واذكر في الكتاب إدريس، نعم، إنه كان صديقا
1: نبيا،
0: ورفعناه مكانا عليا. العلماء يقولون الرفعة لها جانبان، رفعة معنوية هي رفعة الإيمان، ورفعة مادية وهي صنع الحضارة. سيدنا إدريس أول من خط بالقلم، أول من علم الناس إدارة الزراعة وإدارة المياه في مصر، هو الذي أول من علم النجوم وعلم النجوم. لذلك ينسب إلى سيدنا إدريس على أرض مصر وفي أرض مصر أنه بدأ موازيا مع الحضارة الإيمانية، حضارة الأنبياء، الحضارة المادية. يوم أن لم يكن على الكوكب الأرضي ذكر ولا وجود لأي حضارة مادية أخرى.
1: ولعل فضلت الدكتور يعني حديث القرآن في الآية التي ذكرتها،
0: نعم،
1: حضرتك، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي، قبل ذلك كان يركز أيضا على ملمح آخر من،
0: نعم،
1: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد،
0: نعم،
1: وكان رسولا. والصدق الوعد أيضا ملمح من ملامح الكلمة الصادقة.
0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا، نعم، الله وكونوا مع الصادقين. لماذا؟ لأن سيدنا رسول الله قال: تحروا الصدق وإن رأيتم الهلكة فيه فإن فيه النجاة. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق في حديثه ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب في حديثه حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين نية وقولا وفعلا.
1: يعني ونحن نصل إلى ختام هذه الفترة المفتوحة وهذا الحوار الثري الذي يمتد بنا إلى حلقات أخرى للحديث حول مفهوم الأمانة وأمانة الكلمة ومدى خطورتها على المجتمع والوطن. أتوجه إليك بعظيم الشكر على هذا الحوار وهذه المعلومات القيمة، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس، وباسم فريق عمل اليوم الذي كان معنا توفيق المعداوي من هندسة الهواء، منى عثمان من أسرة الأعداد، أحمد عثمان من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم، وكنت معكم وسام البحيري. أتوجه بالشكر لحضرتك وللسادة المستمعين الذين شرفونا بالاستماع، وأيضا لمن شارك معنا بمداخلاتهم من خلال هذه الفترة المفتوحة.
0: تحياتي وإجلالي لحضرتك وفريق العمل وللإخوة المستمعين والمستمعات، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر العامرة من كل مكروه وسوء، ولك يا مصر السلامة، وسلاما يا بلادي، واسلمي في كل حين.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، حب النبي الهاشمي دوائي وطبيب أمراضي وكنز شفائي وذخيرتي يوم الزحام وعدتي ووقايتي في شدتي ورخائي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلموا أن الحياة مع الله تزكية وترقية وتنقية وحضارة وتشييد وبناء وأمنة في مستقبل وأمان في عيش. عليك يا ولدي أن تتذكر دائما أنك أيام تمضي. وصدق سيد الإمام الحسن البصري لما قال: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. فلا تضيع يومك فيما يسخط الله عليك، لا تضيع صحتك في السهر. كل نفس يخرج منك سيسألك الله عنه. اقض وقتك في عبادة الله، في ذكر الله، في المذاكرة، في الاجتهاد، في الجد، في السعي، في الطلب، في العمل، في البناء. إن الأيام إذا مضت لم تعد، والعمر إذا انقضى لم يستدرك. يا ولدي، عش لذة حياتك ممدودا في زادك من أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستسلم في مالك وعيالك. ذب في أنوار رسول الله، وأذب أنوار رسول الله في جوانحك، حتى لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم ولا تتأمل إلا بنور رسول الله. يا ولدي، عش حال ثوبان. كان سيدنا ثوبان شديد التعلق بسيدنا رسول الله، ويروى أنه جاء يوما شاحب الوجه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، فقال: يا رسول الله، ما بي وجع غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة فخفت ألا أراك. هذا هو الشغل الذي شغل سيدنا ثوبان، أن يحرم من رؤية سيدنا رسول الله في الآخرة. فأنزل الله تعالى قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا ولدي، كن كسيدنا ثوبان، لا تطلب الدنيا بقلبك، واجعلها في يدك، فإنما استقر في القلب استعبده، وما كان في اليد خدمه. تأكد تماما أن المحب الصادق لا يختار هواه، ولكن يختار ما يرضي مولاه. يا ولدي، كان أحد أهل الله يقول: الطريق إلى الله مسدود على الخلق إلا على من اقتفى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ولدي، اجعل لك خلوة كل يوم تحاسب فيها نفسك وتسأل فيها نفسك: ماذا قدمت لله يا ولدي؟ وماذا أخرت لآخرتك؟ وهل خرجت من يومك وقلبك إلى الله أقرب أم أبعد؟ وصدق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. يا ولدي، قال أحد الصالحين: ليس بين العبد وربه طريق أقرب إليه من الافتقار إليه. لا تنشغل باللهو، لا تنشغل بالتواصل الاجتماعي الذي يلهيك ويضيع وقتك ويدمر حياتك ومستقبلك. يا ولدي، إن أجمل ما في هذه الحياة أن تخرج منها وقلبك سليم، ولسانك ذاكر، وعينك باكية من خشية الله، وصحيفتك مليئة بخدمة عباد الله. يا ولدي، إلزم محرابك إذا ضاقت عليك الدنيا، وقل: يا إلهي، هذا ذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، منك أطلب الوصول إليك، وبك أستدل عليك، فاهدني بنورك إليك، وأقمني بصدق العبودية بين يديك. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
0: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
3: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور أحمد محمد عوض من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا.
3: عنوان هذه الحلقة: العمل في الإسلام. حثنا الإسلام على العمل وإتقانه ومراعاته، وقال ربنا تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. والله تبارك وتعالى يحب العمل المتقن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بهذا. ضيفنا الكريم، وضح لنا ذلك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. إن الله سبحانه وتعالى في القرآن يدعونا إلى العمل، يدعونا إلى أن نعيش بأمل، يدعونا إلى الإخلاص وإتقان العمل له سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ومن هنا كانت دعوة الإسلام إلى العمل وإتقان العمل لله سبحانه وتعالى. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تعالى من العجز والكسل، قال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وعذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب، فقال: عمل الرجل بيده، وكل عمل مبرور. إن النبي عليه الصلاة والسلام حارب هذا الكسل وحارب التسول، فنرى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع. وعن ثوبان رضي الله عنه وهو يحكي لنا تربية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في شخص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي بواحدة وأضمن له الجنة؟ قال: قلت أنا يا رسول الله. قال: لا تسأل الناس شيئا. فكان ثوبان رضي الله عنه أرضاه يقع صوته على الأرض وهو راكب، فلا يقول لأحد: ناولني هذا الصوت، وإنما ينزل هو فيتناوله بيده، يعتمد على نفسه، لا يسأل الناس شيئا أبدا. ولذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله تعالى أوشك الله له بالغنى. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الأمة العمل والهمة العالية قال صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره ليتصدق به أو ليستغني عن الناس، خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى.
3: ضيفنا الكريم،
6: كيف رغب الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة في العمل؟
5: نعم، وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى العمل وإتقان العمل لله تعالى. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: كالقائم لا يفتر والصائم لا يفطر. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. حتى إن أول مزاد في الإسلام عقده النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الصحابية العمل وإتقان العمل لله سبحانه وتعالى. ففي حديث أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الصدقة، فقال له رسول الله: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى يا رسول الله، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه لنقعد عليه، وقعب نشرب فيه الماء. فقال: ائتني بهما. فأتاه بهما فأخذه بيده وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم يا رسول الله. قال: من يزيد على درهم؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما للأنصاري وقال: اشتري بأحدهما طعاما لأهلك، واشتري بالآخر قدوما آلة ليحتطب بها، ثم أتني بعد ذلك. فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدوم، شد فيه عودا بيده، ثم قال: اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل يحتطب ويبيع ويحتطب ويبيع، فجاءه وقد أصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع.
6: ضيفنا الكريم، دعانا الإسلام إلى العمل حتى لو قامت الساعة، ودعانا إلى إتقان العمل والإخلاص فيه إلى الرمق الأخير. ضيفنا الكريم، نريد توضيحا لذلك.
5: نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. إن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول: اعمل إلى آخر حياتك، إلى آخر أنفاسك، كن أداة في هذا المجتمع، أداة بناء، أداة عمل وإخلاص وإتقان لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ومن هنا رأينا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعملون ويتاجرون، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم وكان يتاجر صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا كان الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. بل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة. قالوا: فما يكفرها يا رسول الله؟ قال: السعي على المعاش، يعني العمل للتعفف وعدم سؤال الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين المخلصين المتقنين لله سبحانه وتعالى في العمل. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للشيخ الدكتور أحمد محمد عوض من علماء الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
0: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. نطالع مقالا تحت عنوان الإجازة نعمة تشكر وفرصة تغتنم، مقتبس من موقع وزارة الأوقاف وقد أعدته إذاعيا آمال عطا، ومعنا من هندسة الهواء توفيق المعداوي. بسم الله الرحمن الرحيم. تمر بالإنسان مواسم وأوقات تتبدل فيها الخطط اليومية، ومن أبرز هذه المواسم الإجازة الدراسية، فالمؤمن الصادق ينظر إلى الأيام بعين الإيمان وبصيرة الوعي، فلا يرى في الفراغ فرصة للاستسلام للغفلة، بل يراه مساحة جديدة لعمارة الوقت ومضمارا للسباق نحو الطاعات وتطوير الذات. إن الإجازة من المنظور الإسلامي ليست محطة لقتل الوقت أو إضاعة العمر، بل هي فرصة لتجديد النشاط واغتنام الحياة فيما ينفع الدين والدنيا. إن الوقت هو رأس مال الإنسان في هذه الحياة، وكل دقيقة تمضي هي جزء من عمر الإنسان لا يمكن استرجاعه. وقد نبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خطورة الغفلة في نعمتين اثنتين يمتلكهما الكثير من الناس دون الاستفادة منهما. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والغبن هنا هو الخسارة المغفول عنها، إذ يملك المرء وقت الفراغ والصحة البدنية لكنه لا يحسن استغلالهما، فتمر عليه الأيام دون أن يزداد علما أو عملا صالحا، فلا تراه يحفظ القرآن الكريم ولا يبر والديه، ولا تراه يصل رحمه. ولكي تتحول الإجازة إلى موسم للبناء والتجديد، ينبغي التوازن بين متطلبات الروح والعقل والجسد والترويح المباح، فيكون للمرء ورد يومي من القرآن الكريم وتدبره، مع المحافظة على الفرائض والصلوات في أوقاتها، والإقبال على طلب العلم النافع وقراءة الكتب وتعلم المهارات الحياتية، ولا يغفل عن تقوية الروابط الأسرية وبر الوالدين ومجالستهما وصلة الأرحام، بجانب ممارسة الرياضة النافعة والخروج في النزهات الفاعلة التي فيها تأمل وتدبر لصنع الله تبارك وتعالى. وفي المقابل يجب الحذر الشديد من أن تتحول هذه العطلة إلى موسم لإدمان الهواتف والغرق في الألعاب الإلكترونية، مع السهر الطويل الذي يتبعه غفلة عن الصلوات المكتوبة والانجراف خلف رفقاء السوء الذين يثبطون الهمم ويدفعون نحو تضييع العمر. إذا كانت الإجازة الصيفية نعمة من رب العالمين، فإن على العاقل أن يراعي تلك النعمة بدوام شكرها، وأن يحذر ارتكاب المنكرات، فيعمل الصالحات ويحرص عليها، وعليه أن يترك المعاصي ولا يسعى إليها. الكيس الفطن هو الذي يغتنم أوقات فراغه وصحته بما ينفعه في دينه ودنياه. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين.

0: إخوة الإيمان والإسلام، وبهذا الفاصل من التالات الدينية لمبتهل الشيخ محمد عمران نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها إذاعيا آمال عطا من مقال مقتبس من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان الإجازة نعمة تشكر وفرصة تغتنم، وكان معنا من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، وشكرا لكم على حسن المتابعة. كنت معكم وسام البحيري. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. بعد دقائق إخوة الإيمان والإسلام نعيش وإياكم مع فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والترتيل المبارك لما يتيسر من سورة الروم إلى ما يتيسر من سورة لقمان. الآن يطوف بنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف من كبار علماء القراءات حول هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية الدوري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 17 من سورة الروم إلى الآية 21 من سورة لقمان برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: يخرج الحي من الميت، قرأ الدوري بتخفيف الياء من الميت، والتخفيف لغة هكذا: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للعالمين، فتح اللام من للعالمين، جمع عالم أي عالم الإنس وعالم الجن وعالم الطير وهكذا. إن في ذلك لآيات للعالمين. قوله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله

الفضل قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذا وقف الدوري وقف بالهاء هكذا فطرة. قوله تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. قرأ الدوري بكسر النون يقنطون، وهي لغة أهل الحجاز، مثل ضرب يضرب هكذا.

0: وقرأ: فانظر إلى آثار رحمة الله بقصر الهمزة وحذف الألف بعد الثاء على الإفراد هكذا: فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموت.
1: وإذا وقف على رحمة الله وقف بالهاء. من سورة لقمان قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. أمال الناس وفتح الياء من ليضل ورفع الفعل يتخذها عطفا على يشتري وهمز هزوا هكذا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم.

0: وهو يعظه يا بني كسر الياء من يا بني في هذه السورة أيضا هكذا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وكذا. يا بني إنها إن تك مثقال وكذا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس، قرأ الدوري بألف بعد الصاد وتخفيف العين من صاعر لغة أهل الحجاز، والصعر داء يصيب الإبل فتلوي منه أعناقها، والمعنى لا تمل خدك عن الناس أي لا تعرض عنهم بوجهك إذا كلموك تكبرا هكذا. ولا تصاعد خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم،

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.

فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم.

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.

واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية الدوري رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 17 من سورة الروم وحتى الآية 21 من سورة لقمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: أيأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله، برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد حسن جبل، أستاذ العلوم اللغوية بكلية الأداب جامعة طنطا، والخبير بمجمع اللغة العربية، وعضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية، وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. ما زلنا مع المعجم الاشتقاقي المؤصل ألفاظ القرآن الكريم للعلامة محمد حسن جبل، ونقف في هذه الحلقة عند المفردة القرآنية أو المفردة أو جذر اللغوي ثوارة، والمعنى المحوري والمعنى الذي ورد في القرآن الكريم، ثم صلة هذا المعنى بصوتيات الكلمة واتفاقها معه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجده أبي الأنبياء إبراهيم وبعض. نستأنف تناول بعض المواد اللغوية القرآنية في المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم لأبي وسيدي وشيخي رحمه الله تعالى ورضي عنه. فنعالج في هذه الحلقة استعمالات الجذر ثاء وراء، أي الثاء والواو والراء. سوف نجد أن العلامة المصنف قد أدار استعمالات هذا الجذر أو الأصل اللغوي يعني حول معنى محوري واحد، هو انتشار حاد كامن في عمق الشيء إلى حيث يرى في ظاهره. انتشار شيء حاد كامن في الباطن بحيث يبدو على الوجه أو على السطح يعني. من هذا الاستعمال السريع الذي يبين تحقق هذا المعنى المحوري في الاستعمالات، أن العرب تعبر عن انتشار الحبوب الخاصة ببعض أنواع الحمى على الوجه بقولها ثارت الحصبة به، يعني انتشرت. وطبعا يعني هذا انتشار لشيء حاد، طبعا حاد لأنه يعني سيء الواقع جدا على النفس، انتشار الحبوب المعلنة عن وجود
2: مرض
3: يعني. شيء حاد في الباطن ومرض ولها وقع سيء على الحس. العرب أيضا تقول للطحلب، وهذه مسألة غريبة، تسميه الثورة
2: طحلب.
3: طحلب لأنه هو طحلب يتكون على يعني يخرج من باطن الماء والتربة إلى آخره، ويتكون بشكل معين على سطح الماء. وطبعا وجه الحدة في أنه يعني يعكر الصفاء، يعكر صفاء الماء إلى آخره. وطبعا كما سوف نرى في الثور، ثور البقرة إلى آخره. طبعا في استعمالات عربية قديمة كما في قول شاعرة جاهلية: ألا تبكيان المرتجى عند مشهد، يثور مع الفرسان نقع الأباطح. النقع الغبار، وكما سوف نرى النقع في لفظ قرآني، فأثرنا به نقعا. وهذا طبعا وجه
2: الغبار
3: من
2: يعني
3: الغبار. وهذا وجه من وجوه الأهمية الكبرى التي نعطيها نحن للشعر العربي القديم، لأنك تفسر به القرآن الكريم عندما يقول لك فلان ما الذي، ما الشاهد على أن كلمة الناقع معناها الغبار، من أين أتيت به؟ فأقول له لا، أتيت بها من قول فلان الفلاني كذا وكذا، شاهد من كلام العرب فيه الكلمة واضح أنها بهذا المعنى، خلاص يبقى تفسير صحيح. التحلب النافذ على وجه الماء الراكد في بئر أو حوض يكون طبقة خضراء أعلاه، ومنه أيضا الغبار بقى، الغبار والدخان النافذ من الأرض والساطع في الأفق، وحبوب الحصبة والحمى تطفح على من باطن الجسم إلى ظاهره. إيه وجه الحدة في كل ذلك؟ أنه يشوب الصفاء، يعني إن كان بشرة صفاء البشرة بالحبوب، الماء بالطحالب، الجو يشوب الغبار والتراب إلى آخره. إذا انتقلنا إلى الاستعمالات القرآنية سوف نجد إن الاستعمالات القرآنية من مادة الثورة وردت في القرآن 4 مرات فقط وكلها بالصيغ الفعلية، منها قوله تعالى فأثرن به نقعا، النقع الغبار. طبعا الآيات من أولها كما هو معلوم والعاديات ضبحا اللي غالبا هي الخيل، يعني المناسب للسياق هو الخيل، وإن كان قيل إنها الإبل أيضا يعني من ضمن الأقوال الأخرى. والعاديات ضبحا، والضبح ده طبعا صوت الخيل. فالموريات قدحا يعني التي توري النار الشرار القدح بأخفافها عندما تصطدم بالصخور. فالمغيرات صبحا في وقت الصباح، فأثرن به نقعا الغبار. يعني الخيل سنابك الخيل تصطدم بالأرض وتثير الغبار المستقر على سطحها فيثور في الجو. في قصة سيدنا في بقرة بني إسرائيل قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. يقول العلامة المصنف أي بتقليبها، يعني تثير الأرض كيف تثيرها؟ بتقليبها، فيخرج ما بباطنها إلى ظاهرها، والمقصود طبعا حرث الأرض بالمحراث. ويقول الله سبحانه وتعالى كذلك وأثاروا الأرض وعمروها. إيه المقصود أثاروا الأرض؟ قلبوها للزراعة، قلبوها للزراعة واستخراج خباياها. أيضا فتثير سحابا الرياح، يعني فتثير سحابا الرياح تهيج أبخرة الماء وتجمعها من هنا وهنا فتصير سحابا. ومثل هذه الآيات القرآنية نحن يعني نستعين فيها بالعلم الحديث ونفسر يعني تكون السحب بالتفسير العلمي. وهو هنا يعني موطن من مواطن نقول الإعجاز، يعني إنه التطابق ما بين المعنى اللغوي والمعنى العلمي. لا يجوز أن أحمل مفردات القرآن ما لا تحتمله من أجل أن أستنبط أمرا علميا، هذا تكلف لا يجوز.
4: إن كانت قريبة منها فهذا لا مانع يعني
3: طبعا، لكن لابد أن يكون لها وجه لغوي،
4: لا لابد
3: وإلا تصبح متكلفة. نأتي إلى الثور اللي احنا في العامية المصرية عفوا يعني منه عليه الطور، يعني هي الثاء تحولت إلى تاء ثم التاء تحولت إلى طاء لأن الراء في الآخر مفخمة طور. الثور البقرة إيه ملمح بقى الحدة التي فيه؟ واضحة جدا. أولا هو أغلظ مظهرا من الإناث وأضخم وفيه عنف وحدة، اللي احنا بنقول بقى إيه في المعنى المحوري انتشار شيء حاد كامن في العمق وظهوره. الظهور هنا بقى في التصرفات بالنسبة للثور
4: شديد
3: هائج. مين بقى اللي يقف أمام الإيه؟ أمام الثور. بعضهم جعله من إثارته الأرض، لكن يعني البقرة أيضا تثير الأرض، البقرة أيضا تثير الأرض،
4: ولو إنه هو يعني في إثارته الأرض يكون أشد من البقرة يعني.
3: أشد. فنحن نقول إن الملمح هو الحدة، الحدة التي بداخله،
4: وهذه الأولى يعني
3: هي الأولى، هي الأولى، لأن البقرة تشارك في تقليب وإثارة الأرض.
4: الصوتيات،
3: الصوتيات كما قلنا إنه الإثاء أشياء دقيقة، هنا أشياء دقيقة حادة، ذرات الغبار إلى آخره. والواو فيها معنى الاشتمال، والراء فيها معنى الاسترسال، فهو يعني تجمع لأشياء حادة متجمعة في العمق تنفذ إلى السطح وتظهر كما في الإيه في الثور وفي غيره.
4: طيب معنى الثورة يا دكتور يعني برضو فيها معنى
3: نفس الشيء
4: نفس الشيء
3: نفس الشيء. لأن الثورة لا تكون إلا عن غضب
4: بالضبط.
3: غضب مختزن في الداخل ويظهر في شكل تصرفات معروفة.
4: هي نفس المعنى يعني.
3: نفس المعنى.
4: في نهاية هذه الحلقة نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد حسن جبل، أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب جامعة طنطا، والخبير بمجمع اللغة العربية، وعضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية، وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. ونشكركم إخوتنا إخوة الإيمان على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قرآن المغرب للقارئ الشيخ محمد بدر حسين في تلاوة مباركة من سورة الرعد، ويؤذن بصلاة المغرب قبل 8 دقيقتين. أما الآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، فنعيش مع طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور حسن مدني.
6: السلام عليكم ورحمة الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به، قال ويسمي حاجته. رواه البخاري. وعن ابن لاسن الخزاعي قال: دخل عمار بن ياسر المسجد فركع فيه ركعتين أخفهما وأتمهما، قال: ثم جلس، فقمنا إليه فجلسنا عنده، ثم قلنا له: لقد خففت ركعتيك هاتين جدا يا أبا اليقظان، فقال: إني بادرت بهما الشيطان أن يدخل علي فيهما، قال فذكر الحديث. رواه أحمد. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة قرآن كريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع بمشيئة الله وحوله نلتقي وإياكم في رحاب أمسية دينية سجلت من مسجد الشيخ إبراهيم صالح بدير بكفر عمر مصطفى بمنيا القمح بمحافظة الشرقية، ونستمع إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ونستمع إلى كلمة من فضيلة الدكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات دينية للمبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد، ويقدم لنا هذه الأمسية الزميل خالد الزنفلي. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. أخا الإسلام، أنت المرآة النقية التي يرى من خلالها العالم جمال هذا الإسلام، فكن سفيرا للأخلاق الراقية أينما حللت. إن الكلمة الطيبة التي تنطق بها، والأمانة التي تحملها، والتسامح الذي تنشره بين الناس، هي الدعوة الصامتة الأقوى تأثيرا. لا تكن عبئا على هويتك الإسلامية، بل اجعل صدقك في العمل ورفقك بالضعيف وبشاشة وجهك عنوانا مشرقا للإسلام والمسلمين، يجذب القلوب إلى نور الهدى. عندما يراك الناس يرون جوهر الإسلام وسماحة الإسلام وعدل الإسلام ورحمة الإسلام، فتكون حقا غيثا نافعا حيثما وقع نفع، وأثرا طيبا لا يمحوه الزمان أبدا بإذن الله تعالى.

كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ محمد الطوخي، إذاعة قرآن كريم من القاهرة، قرآن المغرب، القارئ الشيخ محمد بدر حسين، في تلاوة مباركة من سورة الرعد.

يدخلونها

我

No.

0: صدقه الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الرعد تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين. إذاعة قرآن كريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم لتستمر إن شاء الله تعالى حتى 11. ومعنا من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نتمنى لكم دائما أن نفع بما نقدمه. إذاعة قرآن كريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة المغرب.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمد رفعت. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العشاء يؤذن بها في 9:30 إلا دقيقة واحدة، ويؤذن بصلاة الفجر في 4:22، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها بكل خير في 6:04. أما الآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، فنعيش نصف الساعة مع تلاوة مباركة من سورة آل عمران، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنّاء.

0: من آيات الله البينات من سورة آل عمران تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أننا بمشيئة الله وحوله سوف نعيش مع تلاوة مباركة من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في حوالي 9:05، ويؤذن بصلاة العشاء في 9:29. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد دقائق إخوة الإيمان، نعيش وإياكم مع فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والترتيل المبارك بدءا من الآية 67 من سورة يونس. الآن يطوف بنا فضيلة الشيخ محمود برانق حول هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية ورش.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة يونس عليه السلام من الآية 67 إلى الآية 11 من سورة هود عليه السلام برواية ورش عن الإمام نافع المدني. ربنا ليضلوا عن سبيلك، قرأ ورش كلمة ليضلوا بفتح الياء فتصير ربنا ليضلوا عن سبيلك لأنها من ضل. حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، قرأ ورش لفظ كلمة بمد الميم مدا طبيعيا فتصير حقت عليهم كلمات ربك على الجمع. حقا علينا ننجي المؤمنين، قرأ ورش كلمة ننج بفتح النون الثانية وتشديد الجيم فتصير كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين من نجا. كما جرى القارئ على التقليل في الكلمات الآتية وما كان على نظائرها في القرآن الكريم على توسط البدل.

كافرين فلا يؤمنوا. قرأ ورش كلمة يؤمنوا بإبدال الهمزة الساكنة واوا مع حذفها فتصير فلا يؤمنوا للتخفيف. قد أجيبت دعوتكما. قرأ ورش كلمتي قد أجيبت بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها مع حذفها للتسهيل. قال تعالى في سورة هود عليه السلام: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قرأ ورش كلمتي ليبلوكم أيكم بصلة ميم الجمع فيهما لوقوع همز محقق بعدها فيمد الميمين مدا مشبعا قدره 6 حركات لأنه أصبح مدا منفصلا. ولئن أخرنا عنهم. قرأ ورش كلمتي ولئن أخرنا بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها مع حذفها فتصير ولئن أخرنا. ألا يوم يأتيهم. قرأ ورش كلمة يأتيهم بإبدال الهمز من جنس حركة ما قبله فتصير ألا يوم يأتيهم. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قرأ ورش كلمة يستهزئون بثلاثة البدل وصلا فهو مشبه بالبدل، أما وقفا فاجتمع فيه سببان للمد العارض للسكون والبدل، فيقدم العارض للسكون على البدل ويجوز فيه 3 أوجه وقفا. هذا وبالله التوفيق.

مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين

وسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلف

إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته.

قومه إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعنهم.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من

وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأ

إليك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد جئت

حتى يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها

آمنوا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة

ويجعلوا الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن

اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وانا اقم وجهك للدين.

يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن

كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما

جهنم يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن

0: بدءا من الآية السابعة والستين من سورة يونس وحتى الآية الحادية عشرة من سورة هود، رتل علينا برواية ورش القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حول أهمية المساجد نستمع إلى هذا الحديث من فضيلة الدكتور محمد رأفت سعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين وبعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرص منذ اللحظة الأولى على إرساء المسجد الذي يقدم العلم النافع والذي ستؤسس عليه الدولة الجديدة وتقوم عليه الأمة. وهذا العلم قد لا يتسع المكان للمتعلمين في مسجد قباء، ولكن ليتسع في هذا المسجد النبوي الكريم. ولذلك عندما دعا النبي عليه الصلاة والسلام الغلامين وهما صاحبا المربد وساومهما ليتخذه مسجدا، كان لتحقيق هذه الغاية العلمية ولتحقيق هذه العبودية لله تبارك وتعالى في أداء الركن الأول بعد التوحيد في إقامة الصلوات، وفيما يكون من اللقاء بين الإمام وسائر الناس، ليتخذه الرسول عليه الصلاة والسلام مسجدا جامعا عاما يقدم هذه الخدمات العامة التي لا غنى للأمة عنها. ومن هنا ندرك الحرص النبوي الكريم الذي يشعر الأمة في كل عصر بأنها محتاجة إلى هذا العلم، وأن السبيل إلى التعلم إنما يكون في هذا السعي إلى المسجد، وهو الذي قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولذلك فإن الغلامين قالا: بل نهبه لك يا رسول الله. وهذا تخدير منهما على الرغم من كونهما يتيمين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا. ويجمع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا بين المنفعة العامة وبين التقدير لصاحب المكان، فلا ينزع المكان لخدمة عامة ولمصلحة عامة دون أن ينتفع صاحب هذا المكان وصاحب هذا العطاء الذي يتمثل في قطعة من الأرض أو في بيت من البيوت أو في غير هذا من الأمور الخاصة، لا تنتفع به الأمة بدون مقابل. فجمع الرسول عليه الصلاة والسلام بين أحقية الغلامين بهذا المكان وبين المنفعة العامة التي تتمثل في إقامة مسجد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الحديث حول أهمية ومكانة المسجد في الإسلام من فضيلة الدكتور محمد رأفت سعيد. ساعتنا الآن 9:03 ويؤذن بصلاة العشاء في 9:29. أما الآن فنبقى عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع تلاوة مباركة من سورة البقرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

من آيات الله البينات من سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع نلتقي وإياكم في رحاب أمسية دينية سجلت من مسجد الشيخ إبراهيم صالح بدير بكفر عمر مصطفى بمنيا القمح بمحافظة الشرقية، ونستمع إلى تلاوة من القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي وكلمة من الدكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات دينية للمبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد. ويقدم لنا هذه الأمسية في العاشرة والربع الزميل خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخ الإسلام، ها هي سرج الأرض تنطفئ رويدا رويدا، وتغور نجوم النهار في عتمة السكون، ليعلن الكون هدنة مقدسة بين السماء والأرض. في هذا المثاب الندي يرتفع صوت الأذان الشجي لصلاة العشاء، كبلسم رباني يسكبه المولى عز وجل على جراح الروح التي أدمتها خطوب الحياة. إنها المناجاة الأخيرة وآخر عهد العبد بربه قبل أن تطوى صحيفة يومه، وأن يأوي إلى فراشه كمن يأوي إلى موتته الصغرى. عندما تمشي إلى الصلاة إلى المسجد وتكبر تكبيرة الإحرام وتلفظ بذلك الدنيا بأسرها خلف ظهرك، هنا يبدأ معراج الخشوع، تنخفض الرؤوس إجلالا وترتجف القلوب هيبة لعظمة الخالق. الخشوع في صلاة العشاء له طعم الأمان بعد الخوف والراحة بعد النصب. تقف بين يدي مولاك تتدبر آياته البينات، فإذا بكل حرف يمس شغاف قلبك ويبس فيك الطمأنينة بأن هذا الليل بعده يأتي فجر صادق، فجر صادق من الفرج، وسوف يأتيك العوض الجميل الذي يجبر الكسير ويداوي العليل. إلهي، غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت الحي القيوم الملتجأ إليه بين يديك، فأذق قلبي برد عفوك وحلاوة مناجاتك في هذه الظلمة. اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل صلاتي جلاء لكربي وفرجا لهمي وعوضا جميلا يبكي له قلبي فرحا وسرورا. يا جابر المنكسرين، هذا مقام العبد الذليل بين يديك المعروف بالفقر والافتقار إليك، فارفع عني ثقل الأحزان وبشرني ببشرى خير تقر بها عيني في هذه الليلة المباركة يا ذا الجلال والإكرام.

قدم المبتهل الشيخ السيد النقشبندي هذا الابتهال إذاعة قرآن كريم من القاهرة. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة العشاء بصوت الشيخ طه الفشني حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة الفجر يؤذن بها في 4:22، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها بكل خير في 6:04. أما الآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، فنعيش 10 دقائق مع تلاوة مباركة من سورة المرسلات يتلوها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة المرسلات تلا علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنمر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أخت المسلمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا اليومي المتجدد عن مصحف المعلم، الذي نلتف فيه حول القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح. ونبدأ تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 32 من سورة الفرقان. ونذكركم إخوة الإسلام أن سورة الفرقان سورة مكية، آياتها 77 آية، نزلت بعد سورة ياسين، وترتيبها في المصحف الشريف 25. أخي المسلم، أخت المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله ونردد خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 32 من هذه السورة الكريمة، سورة الفرقان.

0: الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة
1: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة

0: جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
1: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
0: الذين يحشرون

0: أيها الأخوة المسلمون، في هذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 39 من سورة الفرقان، وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم. رتلناه، فرقناه آية بعد آية، أو بمعنى بيناه.
1: أحسن تفسيرا،
0: أصدق بيانا وتفصيلا.
1: فدمرناهم،
0: فأهلكناهم.
1: أصحاب الرس،
0: هم أصحاب البئر، قتلوا نبيهم ودسوه فيها.
1: قرونا،
0: أمما.
1: تبرنا تتبيرا،
0: أهلكنا إهلاكا عجيبا.
1: إخوة الإسلام، وفي هذه الحلقة نأخذ مع حضراتكم الوقف الممنوع في القرآن الكريم،
0: ونوجه ونعد حضراتكم إلى أننا قبل ذلك تكلمنا عن أقسام الوقف، وقلنا أن هناك وقفا تاما أو وقفا لازما، وهناك وقفا كافيا المسمى بالوقف الكافي، وهناك الوقف الجائز، وهناك وقف التعانق، واليوم نتكلم عن الوقف الممنوع في القرآن الكريم.
1: وعلامة الوقف الممنوع في القرآن الكريم هو حرف لا، وفي هذه الحالة يتحتم الوصل وعدم الوقف عند موضعها، وإلا ضاع المعنى لدى بعض القارئين والسامعين.
0: وينقسم الوقف الممنوع إلى قسمين.
1: القسم الأول، وهو إذا كانت لا في وسط الآية،
0: معنى ذلك عدم الوقف ويتحتم الوصل إتماما للمعنى وعدم ضياعه.
1: أي الإخوة المؤمنون، وبالرجوع إلى الآية 7 من سورة الفرقان، نجد قول الحق تبارك وتعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. كلمة الأسواق رسم عليها حرف لا، في هذه الحالة يجب ألا نقف على كلمة الأسواق، بل نقرأ الآية هكذا: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك.
0: معنى ذلك عدم الوقوف ويتحتم الوصل إتماما للمعنى وعدم ضياعه. أما الحالة الثانية من حالات الوقف الممنوع هي إذا كانت لا على رأس آية، وذلك له شرح آخر إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى ذلك الموعد نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة قرآن كريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، البيوت هي الملاذ الآمن الذي نأوي إليه بعد عناء المشقة، وهي الواحة التي تتنفس فيها أرواحنا النقية طمأنينة وسلاما. إن السكينة لا تشترى بالمال، بل تسكب فيها بذكر الله وبخفض الجناح وبالعطف المتبادل بين القلوب،

ما تعمر البيوت بالتسامح والكلمة الطيبة الرقيقة، ترحل عنها الشياطين وتحفها الملائكة الكرام بأجنحتها، فيتحول الضيق إلى سعة والجفاء إلى مودة. اجعلوا بيوتكم قبلة للرحمة، واملؤوها بالبشاشة والصبر لتكون منبعا للعوض الجميل، وأرضا خصبة للبركة الدائمة التي تغطي الأرجاء كلها بأمان تقر به أعيننا جميعا. فاللهم عمر قلوبنا وأرواحنا بالسكينة والطمأنينة، واصرف عنا كل سوء يا أرحم الراحمين.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة السجدة: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. معنى قوله تعالى: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. المعنى: كان المشركون من أهل مكة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين على وجه التكذيب والاستهزاء: متى هذا الفتح؟ إذا سمعوهم يقولون لهم: إن الله سيفتح لنا عليكم بالفصل بيننا وبينكم في الخصومة، فيثيب المحقين ويعاقب المبطلين. وهذه الآية مرتبطة بقوله تعالى: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فلقن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم بعد سؤالهم هذا: متى هذا الفتح؟ فكان الجواب: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. المعنى: كلهم أيها النبي تقريعا لهم وبيانا للحق الثابت. يوم الفتح أي يوم القضاء والفصل بين المؤمنين وأعدائهم في القيامة، حتى إذا حل بهم لا ينفع نفسا إيمانها لفوات وقته، ولا هم يمهلون ويؤخرون من العذاب الذي يستحقونه ولو للحظة. قوله تعالى: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، معنى الآية: فأعرض أيها النبي عن سفه هؤلاء المشركين، ولا تبالي بتكذيبهم واستهزائهم، وبلغ ما أنزل إليك من ربك، وانتظر النصر عليهم وهلاكهم، فإن الله سينجز لك ما وعدك، وسينصرك على من خالفك نصرا عزيزا في الدنيا والآخرة. فهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، وهم منتظرون أن تدور بهم الدوائر وأن تصيبهم حوادث الزمان. وقوله تعالى: فتربصوا إنا معكم متربصون. وسيجدون غبء ما ينتظرون فيك وفي أصحابك من وبيل عقاب الله لهم وحلول عذابه بهم ما لا قبل لهم بدفعه. وفي الآية إشارة إلى أنه ينبغي الإعراض عن المنكرين المستهزئين بالدعاة والمرشدين والمضي في وعظهم وإرشادهم، لعل الله أن يهديهم. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
5: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي، تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من سائل يقول في رسالته: ما الدعاء المأثور الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به ما بين التشهد الأخير والسلام في الصلاة؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن الموطن الذي بين التشهد الأخير والسلام في الصلاة من المواطن العظيمة التي شرع فيها الدعاء، بل هو من أرجى أوقات الإجابة في الصلاة، لما فيه من خشوع وخضوع وتذلل بين يدي الله عز وجل. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع، فقال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وقد اختلف العلماء في معنى دبر الصلاة، فذهب جمع من أهل العلم إلى أن المراد به ما قبل السلام، أي ما بين التشهد الأخير والتسليم في الصلاة. وقد ثبتت في هذا الموطن أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحب للإنسان أن يدعو بها، ومن ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ومن الأدعية أيضا ما ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وهذا الدعاء من أجمع أدعية الاستغفار، إذ يشمل جميع الذنوب سرها وعلانيتها وما تقدم منها وما تأخر، مع الإقرار بعظمة الله عز وجل. ومن الأدعية أيضا ما ثبت عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وبهذا يتبين أن ما بين التشهد الأخير والسلام في الصلاة من أعظم أوقات الدعاء في الصلاة، وأن الأولى بالمصلي أن يحرص على هذه الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيها من جوامع الخير وكوامل الاستعاذة من الشرور، ولا يمنع ذلك من أن يدعو المصلي بما شاء من خير الدنيا والآخرة، فالأمر على السعة، ويدعو الإنسان بما يجد قلبه فيه وما يرجو تحقيقه. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
7: أما رسالة التالية إخوة الإيمان، وردت إلينا من سائلة تقول في رسالتها: أعاني من مرض يعيقني عن أداء بعض عملي، فأحيل هذا العمل لزميل لي ليقوم به ويتقاضى بدلا ماليا عليه بعلم جهة العمل، غير أن الزميل يطلب مني مقابلا ماليا زائدا تحت مسمى نفقات انتقالات، فهل يجوز له أخذ هذا المال شرعا؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور معاذ شلبي، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
9: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد، فإن الأعمال الوظيفية وما يتصل بها من انتدابات أو بدلات مالية يجب أن تراعى فيها القوانين واللوائح المنظمة لها، والتزام المسلم بها يعد رعاية للأمانة والمسؤولية، والمسلم مأمور بالوفاء بكل ما تعاقد عليه ما دام لا يخالف الشرع الشريف. يقول المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فإذا كان نقل المهمة إلى زميل آخر يتم بصورة قانونية صحيحة وبعلم جهة العمل المختصة، وكان البدل الرسمي يصرف لذلك الزميل باعتباره القائم الفعلي بالعمل، فلا حرج في ذلك من حيث الأصل. أما ما يطلبه الزميل من مقابل مالي إضافي فإن كان في حدود النفقات الفعلية التي يتحملها بسبب قيامه بالمهمة كمصروفات الانتقال، وكان ذلك برضا الطرفين ومن غير تحايل أو مخالفة للوائح، فلا مانع منه شرعا، لأنه من باب التعويض عن تكلفة حقيقية. أما إذا كان المبلغ المطلوب زائدا على ذلك، أو كان على سبيل الاستغلال أو أكل المال بغير حق، أو كان مخالفا للوائح المنظمة فلا يجوز شرعا، لأن المال لا يحل إلا بحقه. يقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وعلى ذلك نقول للسائلة الكريمة: إن دفع مبلغ للزميل مقابل نفقات حقيقية يتحملها بسبب أدائه العمل لا حرج فيه إذا تم برضا الطرفين ووفقا لنظام العمل. أما ما زاد على ذلك بغير حق أو كان مخالفا للقوانين واللوائح فلا يجوز. ومما ذكر يعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، وأن يوفقنا لأداء الحقوق والأمانات على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه سبحانه حنان منان بر قديم الإحسان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
7: في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور معاذ شلبي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
2: العاشرة وعشر دقائق في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الله تعالى هو الواحد الأحد، وحينما يستقر هذا المعنى في قلب الإنسان فإنه يدرك أن النفع والضر والرزق والمنع والحياة والموت، يدرك أن ذلك كله بيد إله واحد لا شريك له. وإذا ما سرى هذا الاعتقاد في جوانحنا تنبثق في النفس طمأنينة عجيبة، ويتحول الخوف من الناس إلى سلام داخلي، لأن العبد يعلم أن القلوب كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا داعي لقلق ولا ملق، بل يكفي أن ترضي الواحد الأحد ليرضى عنك الوجود كله. فاللهم إنا نسألك يا واحد يا أحد، نسألك السكينة لقلوبنا والطمأنينة لنفوسنا والشفاء لكل مريض وسدادا لديوننا وجبرا لخواطرنا، يا واحد يا أحد.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أتمنى لكم وقتا طيبا مع هذه الأمسية الدينية بصحبة الزميل خالد الزنفلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي تفرد في أزليته بعز كبريائه، وتوحد في صمديته بدوام بقائه، ونور بمعرفته قلوب أوليائه، وطيب أسرار القاصدين بطيب ثنائه، وأسبغ على الكافة جزيل عطائه، وأمن خوف الخائفين بحسن رجائه. الحي العليم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في أرضه ولا سمائه. القدير الذي لا شريك له في تدبيره وإنشائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، خاتم أنبيائه وسيد أصفيائه، المخصوص بالمقام المحمود في اليوم المشهود، فجمع الأنبياء تحت لوائه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. تحية طيبة مباركة، نحييكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدي العارف بالله إبراهيم صالح بدير بكفر عمر مصطفى، مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حيث نلتقي وإياكم في هذه اللحظات المباركة لننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. يسعدنا أن يكون معنا من قراء الإذاعة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومن مبتهليها المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي، ومتحدثا الدكتور صلاح حري من علماء الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

滚！

لا.

لا.

وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ.

0: صدق الله العظيم.
1: آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والتي كانت خير بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدي العارف بالله إبراهيم صالح بدير بكفر عمر مصطفى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فقالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مجالس العلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ونتابع معا فقرات هذه الأمسية الدينية ونستمع إلى هذه الكلمة من الدكتور صلاح حري من علماء الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالق الحب ميسر الصعب مفرج الكروب واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد، وقسم الأرزاق بين خلقه ولم ينس أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا إخوة الإسلام والإيمان، إن الله تعالى أنعم علينا بنعم لا تحصى ولا تعد، وإن أقبل الخلق جميعا على عدها لا يحصوها. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ومن هذه النعم العظيمة التي امتن الله تعالى بها وتفضل على فئة من الناس وحرمها فئة أخرى ابتلاء واختبارا وامتحانا وتمحيصا، نعمة الولد. والولد يشمل الذكر ويشمل الأنثى، والأولاد في الإسلام نعمة وزينة، فهم زينة الحاضر وعماد المستقبل وأفضل استثمار لما بعد الموت. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وتربية الأولاد واجبة على الوالدين، فهم أمانة ومسؤولية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وتربية الأولاد تبدأ من الصغر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. نأمر الأولاد بالصلاة مع أنهم لم يبلغوا سن التكليف، لم يكلفوا، والتربية تكون بالقدوة قبل القول، لأن عين الولد ترقب فعل أبيه وأمه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان خير مرب وأرفق معلم صلى الله عليه وسلم، كان يتعامل مع الأولاد معاملة هينة لينة طيبة كريمة، فكان يقبلهم ويحملهم ويمازحهم ويداعبهم ويسلم عليهم. قال سيدنا أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان حضرته يعلم الأولاد من الصغر العقيدة الصحيحة. أردف خلفه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وطويت الصحف. كان حضرته صلى الله عليه وسلم يعلم الأولاد أكل الحلال من الصغر. لما رأى الحسن بن علي رضي الله عنهما وقد أخذ تمرة من تمر الصدقة، نهاه حضرته صلى الله عليه وسلم وقال له: كف كف، أما علمت أن الصدقة لا تحل لأهل البيت؟ يعوده أكل الحلال من الصغر. كان يعلم الأولاد مكارم الأخلاق. يقول سيدنا عمر بن أبي سلمة: جلس يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت يده تطيش في الصحفة، يأكل من هنا ومن هنا ومن هنا، فما غضب حضرة النبي، ولكنه علمه بأدب ورفق ولين ولطف، وقال له: يا غلام، سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك. هذا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأولاد مكارم الأخلاق بسلوكه قبل قوله. فكان حضرته صلى الله عليه وسلم إذا عاد من سفر من الأسفار متعب كان يقول: ائتوني بلكع، ائتوني بالحسن أو الحسين، فكان يقبله. دخل سيدنا عمر بن الخطاب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاثيا على ركبتيه وقد اعتلى فوق ظهره الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، فتبسم سيدنا عمر وقال: نعم الجمل جملك يا حسين، نعم المركوب ركبت. فتبسم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ونعم الراكب هو يا عمر، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. إن الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم علمنا أن نربي أولادنا على حب الله وحب سيدنا رسول الله وحب آل بيت سيدنا رسول الله وحب الصالحين. إننا إن غرسنا فيهم هذا الحب ونشأوا هذه التنشئة الصالحة لا شك أنهم سيكونون لبنة صلدة في هذا المجتمع، ويعود النفع على الأبوين في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الأحباب، ينبغي على كل واحد منا أن يعلم أولاده تعاليم الإسلام وأن يربيهم على الأخلاق الحميدة. أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كل عام وأنتم جميعا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سبحان من سبحت له

سبحانك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، تحيي وتميت، وأنت حي لا تموت، بيدك الخير، وأنت على كل شيء قدير. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه الكلمة من الدكتور صلاح حري من علماء الأزهر الشريف، والتي كانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدي العارف بالله إبراهيم صالح بدير بكفر عمر مصطفى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا بنا في هذه الليلة المباركة نرفع أقف الضراعة ونستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي.

بالحق وانت وحيد يدعو الغلا بالحق.

سيدنا النبي نور أهل نور أهل على الوجود ورحمة بحرون

كل بطالة قد فأنه وحبنا كل بطالة

0: صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله
1: يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل، هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه الابتهالات الدينية من المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي، والتي كانت ختاما لفقرات هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدي العارف بالله إبراهيم صالح بدير بكفر عمر مصطفى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. وكان معنا من قراء الإذاعة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومن مبتهليها المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي، ومتحدثا الدكتور صلاح حري من علماء الأزهر الشريف. وكان معكم من الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، ولكم تحياتي من أسرة المذيعين خالد عبد القادر الزنفلي. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الحادية عشرة مساء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستودعك يوما مضى من أعمارنا، اللهم تقبل ما كان فيه من طاعات، واغفر ما كان فيه من خطيئات، وتجاوز عما كان فيه من زلات. اللهم اجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة الزميل الدكتور وسام البحيري من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى الثانية من بعد منتصف الليل إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: خطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

إن الصلاة ليست حركات آلية تؤدى في محراب ضيق، بل هي هندسة روحية تجمع أركان الإسلام كلها. فالمصلي صائم عن الدنيا، حاج بقلبه نحو القبلة، ناطق بالشهادتين في تشهده. ونحن في المسجد تتحطم قيود الطبقية وتسقط رتب الدنيا عند عتبة الباب. فالملك والمملوك في صف واحد يلهجون بذكر واحد ويتجهون لقبلة واحدة. هذه الوحدة ليست مجرد مظهر، بل هي تدريب عملي على بناء الأمة القوية ما دامت قلوبها تصطف قبل أجسادها. إنها المدرسة التي يستمد منها الفرسان قوتهم من ذلهم بين يدي الجبار، فيخرجون من الصلاة بوجوه مستبشرة وعزائم صلبة.

إن الصلاة هي التي تصيغ الإنسان من جديد، فتزرع فيه السكينة وتمنحه الثبات حين تميد الأرض من تحت قدميه. إن العبد الذي يسجد بين يدي الله يخرج بروح لا تستسلم للظلم، وبقلب يفيض بالرحمة على الخلق، لأن من ذاق طعم الرحمة الإلهية في مناجاته استحال عليه أن يكون جبارا في تعاملاته. إنها مدرسة الأخلاق العظمى ومنهاج الاستقامة الأسمى، فمن نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر فقد نال حظه من فيوضات الرحمن، ومن أقام الصلاة فقد أقام الدين.

إذا رزق العبد حسن الظن بربه فقد فتح الله عليه باب خير في الدين عظيم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله إلا هو ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله، كما امتدح الله عباده الخاشعين بحسن ظنهم به فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة، كما امتدح الله عباده الخاشعين بحسن ظنهم به، وجعل من عاجل البشرى لهم تيسير العبادة عليهم، وجعلها عونا لهم، فقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إن أعمال الناس على قدر ظنونهم بربهم، فأما المؤمن فأحسن الظن بالله فأحسن العمل، ففي هذه العبادة حسن الإسلام وكمال الإيمان، وهي طريق الجنة لصاحبها. فحسن الظن بالله عبادة قلبية تورث التوكل على الله والثقة به، وفي ذلك يقول العلماء: على قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه.

إن من أهم أعمال القلوب حسن الظن بالله، فهو من فروض الإسلام وأحد حقوق التوحيد وواجباته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الظن بالله من حسن العبادة. حسن الظن بالله من حسن العبادة، ومعناه أن يتوقع العبد كل أمر حسن من الله، والعاقل يدرك أنه لا مخرج من أي محنة إلا بإحسان الظن بالله عز وجل. وقد حثنا الإسلام والشرع القويم على حسن الظن بالله، وأخبر أن حسن ظن العبد بربه من حسن العبادة. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

0: عن دائر ويحين.
1: إن المؤمن لا يفارق حسن الظن بربه ومولاه، فهو يعيش معه في كل أموره وأحواله، لكن حاجة العبد تزداد عند الشدائد والمحن، وقد كان أعظم الخلق عبودية لله وحسن ظن به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آذاه قومه فبقي واثقا بوعد الله ونصره لدينه. قال له ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا. وقد كان الصحابة أشد الخلق يقينا بحسن ظنهم بالله بعد الأنبياء. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد عمران

قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذا موعد متجدد مع قرآن السهرة. تلاوة الليلة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا ما تيسر من سورة المؤمنون.

0: كنا إخوة الإيمان وعلى مدى 45 دقيقة في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة قرآن السهرة. تلاوة الليلة كانت للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي مما تيسر من سورة المؤمنون. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والباويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
0: منتصف ليل القاهرة 12.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الصدقة تقع في يد الله تعالى قبل أن تقع في يد السائل، ثم قرأ قوله سبحانه: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. صدق الله العظيم. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا شك أن الصدقات من أعظم القربات التي يتقرب العبد بها إلى الله تبارك وتعالى، والتي يحقق بسببها أجرا عظيما ومكانة عالية عند الله عز وجل. وقد بيّن القرآن الكريم أن الصدقة يتضاعف ثوابها أضعافا كثيرة، كمثل حبة القمح التي تنتج 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ودل حديث النبي عليه الصلاة والسلام المروي في صحيح البخاري وغيره أن الله يقبل الصدقة ويربيها لصاحبها كما يربي العبد مهره، حتى تصير هذه الصدقة مثل جبل أحد. قال النبي بعد ذلك، وتصديق ذلك قوله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وقوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقد أفاد هذا الأثر لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، إشارة إلى قبول الله لها وتعظيمه لصنيع المتصدق. ولهذا أثر عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغمس الصدقة في المسك إذا كانت نقودا. فالمؤمن الحق هو الذي تطيب نفسه بما يتفضل به على السائل، والعاقل من يتحرى أن تكون صدقته من حلال طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا والعمل الصالح يرفعه. وهذا الأثر الذي بين أيدينا ورد عن النبي ما يؤكده، فقد روى الترمذي وابن ماجه بسند حسن عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل، فمن أدرك ما سبق أخلص عمله لله وسابق في فعل الخيرات وجاد ببعض ما أنعم الله به عليه.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يتحدث عن أن مولانا العظيم سبحانه هو من يأخذ الصدقات، فهنيئا للمتصدقين. لكن نتساءل عن فضائل أخرى لمن يتصدق كما بيّن الله العظيم وسيدنا الرسول.
2: من هذه الفضائل أن الله يغفر للمتصدق ذنبه ويمحو خطيئته. روى الترمذي بسند حسن عن معاذ بن جبل وعن كعب بن عجرة رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ومنها أن صاحبها من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنها أنها تطفئ غضب الرحمن فلا يكون انتقام ولا عذاب. وأنها تدفع سوء الخاتمة لأحاديث وردت صحيحة عن سيدنا رسول الله. ومن فضائل الصدقات أنها تحفظ صاحبها من العذاب يوم القيامة. وقد جاء في الحديث المروي في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فصدقة ولو كانت قليلة فإنها تحجب النار عن صاحبها. وجاء في القرآن الكريم أن الصدقة تجعل صاحبها من المفلحين، قال عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وجاء في الحديث أن الأعمال تتباهى يوم القيامة وتقول الصدقة: أنا أفضلكم، فهنيئا لمن يوق شح نفسه ويجود ببعض ماله على الفقراء والمساكين وذوي الحاجات.
1: لكن أستاذنا الكريم، من الناس من لا يتصدق أبدا على الفقراء والمساكين والمحتاجين.
2: نقول للبخيل: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالة. نقول له: حارب مرض الشح والبخل لتكون من المفلحين، كما جاء في الآية. ونقول للبخيل: لا تحرم نفسك من الأجر العظيم، وكن كريما ولا تضيع على نفسك فرصة النفقة والجود، وأنت صحيح وقادر على العطاء قبل أن تموت وتحاسب على مالك بينما يتمتع به الورثة أو من يؤول إليه المال والممتلكات. ونحذر البخيل من خطورة كنز المال وعدم إفادة المحتاجين من هذه الأموال، قال عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
1: صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الصدقة تقع في يد الله تعالى قبل أن تقع في يد السائل، ثم قرأ قوله سبحانه: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. صدق الله العظيم. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. ذكرنا يا دكتور في الحلقة السابقة حكم التسعير في الأحوال العادية التي لا يوجد فيها غلاء أو ظلم أو احتكار. اليوم نريد من حضرتك أن نسلط الضوء على حكم التسعير في حالة الغلاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. التسعير في حالة الغلاء اختلف العلماء فيه على رأيين. الأول عدم جواز التسعير حالة الغلاء أيضا، كما كنا سابقا من عدم رأي جمهور الفقهاء لا يجوز التسعير في الأحوال العادية التي لا يوجد فيها جشع للتجار. وهذا الفريق أيضا هو المالكية وكثير من الشافعية والحنابلة، قالوا حتى في حالة الغلاء أيضا، ووقفوا عند حديث أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني في دم ولا مال. قالوا هذا الحديث يدل على أن التسعير يعد إجبارا للناس على بيع ما عندهم بغير طيب من أنفسهم، وهذا ظلم لهم. واستدلوا أيضا بما روي أن عمر رضي الله عنه مر بتاجر يبيع زبيبا، فسأله عن سعره فسعر له مدين لكل درهم.
2: ما هو المدين وما هو الدرهم؟
3: المد هو وحدة قياس حجم الحبوب والأطعمة قديما، مثل الكيلوغرام في عصرنا الحالي. والمد عبارة عن ملء الكفين من الحبوب أو من الطعام، يعني تقريبا نص كيلو جرام أو نص وزيادة شوية. والدرهم عبارة عن 3 جرام من الفضة أو 2.97 من 100 من الفضة، فنقدر نعرفها بسعرنا الحالي، سعر الجرام كم. فقال له عمر: قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون بسعرك، فإما أن ترفع في السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيع كيف شئت.
2: ترفع في السعر يعني تغليه يعني.
3: لأنه كان يبيع بسعر قليل ربما سيضرب به السوق أو ما إلى ذلك، أو يتسبب في خسارة الناس. أصحاب هذا الرأي قالوا: لما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أتى التاجر في داري فقال له: إن الذي قلت لك ليس بعزمة مني ولا قضاء، إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبيع وكيف شئت فبيع. ولذلك هنا الإمام الشافعي رحمه الله يقول في ذلك، وبه أقول يعني بهذا القول، لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها ولا شيئا منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلتزمهم، وهذا ليس منها. هذا بالنسبة للرأي الأول. أما بالنسبة للرأي الثاني، ذهب إلى جواز التسعير حالة الغلاء، وهو للحنفية، وهذا رأي قوي أيضا، وبعض المالكية وابن تيمية وابن القيم، فانتهوا إلى جواز التسعير حالة الغلاء. يقول صاحب الفتاوى الهندية وهو من فقهاء الحنفية: ولا يسعر بالإجماع إلا إذا كان أرباب الطعام يتعدون عن القيمة، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فلا بأس به بمشورة أهل الرأي والبصر، وهو المختار وبه يفتى. فيقول: وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، وما فعله حكم، لكن على قوم صح ثباتهم واستسلموا إلى ربهم، وأما قوم قصدوا أكل أموال الناس والتضييق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضى.
2: نعم، بالنسبة للرأي الراجح في هذه المسألة يا دكتور.
3: الرأي الراجح في هذه المسألة هو الرأي الثاني القائل بجواز التسعير حالة الغلاء والجشع،
2: أيوة
3: لأنه يوافق روح ومقاصد الشريعة التي تقوم أصلا على مراعاة الصالح العام، ومن مقاصدها حفظ النفس والمال. وإذا كانت المصلحة الفردية قد روعيت في كثير من الأحاديث والوقائع، فإن مراعاة المصلحة العامة تكون من باب أولى.
2: طبعا
3: ويمكن حمل الأحاديث المانعة من التسعير رغم غلاء السعر على أن يكون ذلك في الأحوال العادية التي يخضع فيها السعر لما يعرف بقانون العرض والطلب، والتي لا دخل فيها لإرادة الإنسان من تاجر أو غيره. أما حين تظهر الرغبة في الاحتكار والظلم الناتج عن تعمد زيادة الثمن ووضع المشتري تحت الأمر الواقع، فهذا مغاير لمفهوم ومقصد الشريعة وليس هو مفهوم النصوص. ولأن الغلاء بلاء وهو يؤدي بالإنسان إلى أحد أمرين، كلاهما مر: أن لا يشتري السلعة رغم حاجته إليها فيقع في الحرج، أو أن يضطر إلى شرائها رغم عدم قدرته المادية فيضطر إلى إرهاق نفسه بالدين الذي هو سبب من أسباب الفقر. والخلاصة أنه إذا لم تتم المصلحة إلا بالتسعير سعر عليهم تسعير عدل بلا وكس ولا شطط.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي يتلو علينا ما تيسر من سورتي الجمعة والمنافقون.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: على مدى 40 دقيقة عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي. تلا علينا ما تيسر من سورتي الجمعة والمنافقون. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. محمد مثله في الأرض ما خلقا، محمد إن يقل شيئا فقد صدقا، والحق قول قريش فيك منصفة، هو الأمين بغير الصدق ما نطقا.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سلام.

دقات الواحدة بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 36 من سورة طه.

إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس

نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بدءا من الآية 36 من سورة طه وحتى ختام السورة الكريمة. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في 5:55 من صباح الخميس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبى.

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه فقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر، يرتل علينا بدءا من الآية 47 من سورة الروم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا

كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون.

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم.

وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا

عليها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة

بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم

تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.

صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير.

لك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير

أَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر

بِآيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ.

من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.

كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر، رتل علينا بدءا من الآية 47 من سورة الروم وحتى الآية 6 من سورة الأحزاب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والساعة فيها الآن 2:03 من بعد منتصف الليل. اللهم إنا عبادك نقف ببابك. اللهم ربنا، في ساعة أخبرت أنك تنزل فيها إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك، اللهم إنا ندعوك فاستجب لنا. يا رب اجعل في قلوبنا نورا وفي صدورنا سكينة وفي دعائنا يقينا وفي أرزاقنا بركة وفي أعمالنا إخلاصا. اللهم اجبر كسرنا ويسر أمرنا وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك بعزتك ولطفك أن ترفع عنا كل كرب، وأن تفرج عنا كل هم، وأن تقضي عنا كل دين، وأن تحفظنا وتحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحية في بداية فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 5 من بعد فجر يوم الخميس إن شاء الله تعالى. نسعد بالاستمرار معكم خلالها. من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة يوسف.

0: من آيات الله البينات ومن سورة يوسف تلا علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحيا على مدى ربع ساعة مع القارئ الشيخ محمود سعد عبد الكريم يتلو علينا ما تيسر من سورة فصلت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة فصلت، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود سعد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 4:22 يحين موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وفي حوالي 4:45 تلتقي موجتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل صلاة الفجر. معنا فيها قارئا للقرآن الكريم الشيخ عبد الناصر حرك، ومبتهلا المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل إسلام الملاح، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. هذه تلاوة لما تيسر من سورة النور، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي نجم عساكر.